بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا هو الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

0: قلبي.
1: الحمد لله رب العالمين، جاعل الكعبة قبلة للمسلمين ومقصدا للطائفين ومتبركا للعابدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين.

صباح الخير والمحبة لكل مستمعينا الكرام. صباح يملأه الفرح والطمأنينة في هذه الأيام المباركة. من حييكم من القلب بها اليوم الجميل.

0: اليوم هو الثالث من أيام التشريق، سائلين الله تعالى أن يتقبل الطاعات والأعمال الصالحة وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
1: خليني بجوارك عاشق أنا الممدوح.
0: نعم، كل عام وأنتم بألف خير، عيدكم مبارك وأيامكم عامرة بالذكر والمحبة وصلة الرحم. نعم أحبابنا، وبهالأيام الفضيلة لا ننسى التكبير والتهليل والحمد، فهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى.

الفراق تحية خاصة لكل اللي عم يتابعنا عبر الأثير وعبر البث المباشر. نتمنى لكم صباح هادئ مليء بالراحة والسرور، وأن تبقى أيامكم وتبقى البسمة والفرحة حاضرة ببيوتكم وقلوبكم دايما إن شاء الله.

كمان من لكم تحية كبيرة ومحبة من القلب لكل الأحبة اللي عم يبعتوا لنا وعم يراسلونا على الواتساب وعم يشاركونا هالصباح الجميل. وجودكم معنا بيسعدنا ورسائلكم أكيد بتزيد البرنامج ألفة وفرحة. يسعد صباحكم جميعا وشكرا لمحبتكم ومتابعتكم الدائمة. إن شاء الله تعالى بتبقى أيامكم كلها مليانة خير وبركة وفرح إن شاء الله.

0: تحية خاصة للحجة فاطمة أبو الحاف، يا هلا ولا فيكي، ما انتبهنا على المسج مبارح، فبصبح عليك اليوم وبقلك أهلا وسهلا فيكي، وإن شاء الله تعالى تكوني بأتم الصحة والعافية اللي بنتمناها لإلك إن شاء الله تعالى وكل أحبابك، وبقلك تقبل الله منا ومنكم الطاعات آمين. منصبح على الأخ ديب، الأخ حسين، والأخت زينب، يسعد لي صباحك، بارك الله فيك على هالصبحية، والصباح الورد والسرور والياسمين كلهم لألك إن شاء الله تعالى، وكل عام وأنت بألف خير أنت وجميع أحبابك وبالأخص أهل بيتك.
1: ومن حبيب الروح توان لعند الروح التوان.
0: إذن مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM.

بشكر كل اللي هو معنا على السماع على هيدي الموجة 92.1 FM، كل اللي معنا على الديجيتال راديو على 2MFM.org واللي متابعينا على صفحة الفيسبوك وعلى صفحة الواتساب أكيد.

صلوا عليه وسلموا تسليما. مستمعينا الكرام، أكيد اليوم هو السبت 13 من ذي الحجة من السنة الهجرية 1447 الموافق للثلاثين من مايو أيار من سنة 2026.

أما بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم فهي على النحو التالي: أذان الظهر بيدخل الساعة 11:56 دقيقة، أما العصر فالساعة 2:39 دقيقة. بالنسبة لأذان المغرب لليوم السبت فبيدخل الساعة 4:57 دقيقة، أما العشاء فالساعة 6:22 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الأحد 31 ماي بيدخل الساعة 5:20 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:50 دقيقة. منيتي طه حبيبي أن أرى عيني. الساعة باستديوهاتنا 11:33 دقيقة.

أما بالنسبة لدرجة الحرارة بسيدني هلأ 15، ولكن بيقولوا الإحساس فيها 11، حترتفع اليوم لتوصل للعشرين درجة مئوية. سرعة الرياح هي 32 كيلومتر بالساعة، هيدا اللي بيخلي الجو يكون أبرد وبيعطي الأحساس فيه كأنه درجة الحرارة 11. هلأ قايلين أنه طقس مشمس وغائم جزئيا، مع أنه مبارح كانوا حاطين أنه اليوم شتي، فسبحان الله العظيم كيف بيتغير، أكيد الله أعلم بهالشي. وبالنسبة لبكرة حاطين أنه 70% شتي، طقس غائم، ودرجة الحرارة المرتفعة حتوصل لل 19. أما ببعض المناطق المحيطة فينا مثل يقونا مثلا، هلأ درجة الحرارة 15، حترتفع ل19، طقس مشمس وما ذاكرين إنه في شتي. أما بالنسبة لتشستر هيل هلأ كمان 15، حترتفع ل19 نفس الشيء، وحاطين طقس مشمس. أما بالنسبة لبكرة الأحد فحسب ما ذاكرين درجة الحرارة المنخفضة 10، حترتفع ل18 وطقس مشمس، وما حاطين في شتي، ولكن منقول الله أعلم.

أما هلأ حننتقل نحن وياكم لحتى نعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم. إن شاء الله تعالى الفقرة الأولى هي من كنوز القرآن.

بعتذر، الساعة باستديوهاتنا 10:15 بالأول، ما بعرف كيف شفتها 33، يمكن عم اطلع كنت على الثواني. فقرتنا الثانية لليوم أحبابنا الكرام متعلقة ب هلأ الوقت اللي هن الحجاج فيه بعدهم بالأراضي المقدسة عن بعض ما يجلبه الحجاج. حنتكلم شوي كمان عن فضل الحجر الأسود، عن الميزاب، وعنا كمان فقرة لحظة وفاء.

وانتو امتى رح تروحوا كرماله ان شاء الله تعالى عن قريب؟ اغلبيتنا منروح كرماله، اللي بالكل محب ومشتاق. يسعد لي صباحك كل اللي هو عم يسمعنا هلا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، ان كنتوا ببيوتكم، بسياراتكم، بالشغل، او حتى انتوا عم تشربوا فنجان القهوه او الشاي. فبهالصباح الحلو بنبعث لكم كل المحبة والتحية، وبتمنى تكون هالأيام المباركة حاملة لإلكن الراحة والفرح والطمأنينة. فبقلكن خليكن دايما معنا، لأن وجودكن هو كتير بيسعدنا وهو غالي على قلوبنا.

بتمنى الجميع يكون بأتم الصحة والعافية، وبتمنى للمرضى الله يشفيهم ويعافيهم إن شاء الله تعالى بجاه هذه الأيام المباركة، وبتمنى للكل بجميع أقطار الدنيا تكونوا بأمان وسلام إن شاء الله تعالى، وهيدا اللي نحن منتمني لهم إياه ومندعي لهم دايما إن شاء الله تعالى لحتى يكونوا بأتم الصحة والعافية والأمان.

0: وجه تحية صباحية للوالدة الكريمة إن شاء الله تعالى تكوني بأتم الصحة والعافية، للخالة العزيزة، لكل الأحباب والأصحاب والأقارب إن شاء الله تعالى تكونوا بأتم الصحة والعافية وتكونوا عم تقضوا هالأيام وأنتوا مسرورين، وما تنسوا صلة الأرحم.
1: تولي قبر النور روحوا بالبال وروحوا للهادي العداني.
0: أحبابنا الكرام كمان اللي بيحب يسمع أي إنشودة على الهواء مباشرة، فبتقدروا تبعتونا على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410-830-930، برجع بعيد 0410-830-930. رجعت عدتها بس بالعربي. فاللي بيحب يسمع أي إنشودة على الهواء مباشرة بيقدر يبعث لنا على هيدا الرقم، وإن شاء الله تعالى بين الفقرات منحاول نلبي لكم طلباتكم.
1: روحوا العطشان، روحوا كرمال وروحوا للهادي العداني.
0: طلت علينا الحجة أم أحمد، يا هلا وغلا فيكي، وشكرا كتير على هالبيت الورد الجميلة جدا والمميزة.
1: روحوا العطشان،
2: هي هي هي هي
1: هي لا لا لا لا
2: هي هي
0: بارك الله فيك. بتقول أحلى صباح للغاليين، بارك الله فيك وأنتوا غاليين على قلوبنا.

إذن أحبابنا الكرام، لحظات بنبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم من كنوز القرآن عن المؤمن التقي والكافر الشقي.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنا.

0: شرف التذلل لله الواحد، ونور اليقين، وبركة الإخلاص، وطمأنينة التوكل على الله، وسعة عطاء الصبر، وعز التواضع، ورفعة حسن الخلق، تعاليم سامية، ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة، وناشر الحكمة، أنبياء الله تعالى، أصحاب الخلق العظيم.
1: وكلامنا اليوم عن المؤمن التقي والكافر الشقي. أحبابنا الكرام، كان في بني إسرائيل أخوان، أحدهما اسمه يهوذا، وهو مسلم مؤمن طيب يحب الخير ويكثر منه، وأما الآخر فاسمه فرطوس، وكان عابدا للأصنام، كافرا جاحدا، شحيحا بخيلا. ولما مات أبوهما اقتسما ماله، فأنفق كل منهما حصته فيما يلائم طبعه وما يحب. أما يهوذا فقد اشترى عبيدا مملوكين بألف دينار، وأعتقهم وجعلهم أحرارا لله تعالى، ثم اشترى ثيابا بألف دينار، وكسى الفقراء، واشترى بألف ثالثة طعاما، وأطعم الجائعين، وأكثر من فعل الخير وبذل المعروف حتى نفد ماله، ولكنه كان مسرورا بما فعل، راجيا الثواب والرحمة من الله جل وعز.

وأما فرطوس الأخ الكافر فإنه ما كاد يستلم ماله حتى وضع عليه المفاتيح وحرم الفقير السائل وشتم من قصده للإعانة وأغلق أذنيه عن سماع أنين المحتاجين وأغمض عينيه عن رؤية الأطفال الجائعين، ثم تزوج من نساء غنيات واشترى بقرا وغنما فتوالدت ونمت نموا مفرطا، واشتغل بالتجارة بباقي ماله فربح ربحا كبيرا حتى فاق أهل زمانه غنى، وبنى لنفسه جنتين أي بستانين كبيرين جدا، زرعهما أعنابا وكرما فأورقا وأثمرا وأحاطهما بشجر النخيل، ثم نوع في المزروعات فجعل فيهما من أنواع الخضار والفاكهة ولم ينقص منها شيئا، وكانت الأشجار متواصلة متشابكة لا يقطعها إلا النهر الجاري الذي يسقي الزروع بمائه الرقراق، فتميز البستانان بالشكل الحسن والترتيب الأنيق والطرقات التي جعلها ذاك الكافر فيها للتنزه والتمتع بمنظرهما.

0: مستمعينا، مع مرور الأيام أدركت يهوذا المؤمن الحاجة، فأراد أن يعمل أجيراً ليأكل، فقال: لو ذهبت إلى أخي لأعمل عنده فإنه لن يمانع. فجاءه ولم يصل إليه إلا بعد فتح العديد من الأبواب، فلما دخل عليه سأله حاجته، فقال فرطوس الكافر: ألم أقاسمك المال نصفين؟ فما صنعت بمالك؟ فأجابه يهوذا المؤمن: تصدقت به لله تعالى راجيا الأجر الوفير. فقال فرطوس متهكما: إذن أنت من المتصدقين؟ ما أراك إلا سفيها مضيعا لماله، وما جزاؤك عندي إلا الحرمان.
1: خي من لحمي ودمي، يا ريحة بي وأمي، مهما تبيعدنا الأيام تبقى خيي يا خيي.

أحبابنا الكرام، عندها قال فرطوس الكافر لأخيه المؤمن يهوذا: انظر ماذا صنعت بمالي حتى صار عندي من الثروة وحسن الحال ما ترى، أنا أكثر منك مالا. ثم أخذ بيد أخيه المؤمن يريه ما عنده، وفي نفسه الكبر والكفر، وأنكر البعث وفناء داره وما زرع في البستانين، وذلك لقلة عقله وعدم يقينه بالله جل وعز وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ثم قال: إن كان هناك بعث وقيامة كما تزعم فلن أخسر شيئا، فكما أعطاني الله هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منها في الآخرة لكرامتي عنده.

مستمعينا، فوعظه أخوه يهوذا وحذره من الكفر بالله الذي خلقه من تراب ثم جعله رجلا سويا ثم يميته ويحاسبه. ثم قال له: إن الذي تعيرني به من الفقر سيعود عليك بالعقاب، فإنني أرجو أن يرزقني الله في الآخرة جنة خيرا من جنتك هذه الفانية، ثم إنك لا تأمن على البستانين من العواصف وتقلب الرياح التي قد تجعل منهما أوراقا جافة تتطاير هنا وهناك، وهذا الماء العذب إذا غار في الأرض فكيف تطلبه؟ ولما رأى يهوذا المؤمن أن أخاه الكافر ما زال مصرا على كفره وطغيانه يمرح بين أزهاره وأشجاره، تركه وخرج.

نزه ويتفيأ تحت ظلال الكروم، ولما رأى ما حل بهما جف حلقه وأخذ يضرب كفا بكف علامة التحسر والتأسف، وندم على ما سلف منه من القول الذي كفر بسببه بالله العظيم وإنكاره للبعث، وقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وتركه أصحاب السوء الذين كانوا يعينونه على كفره وتجبره لما صار فقيرا، فغدا وحيدا لا ناصر له. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن سيدنا سليمان عليه السلام.

مستمعينا الكرام، أنتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. بعدكم ضمن برنامج نغم الصباح، أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. ولصحبه ولكل من لحظات، ومنبدأ معكم فقرتنا التالية لليوم إن شاء الله تعالى عن بعض ما يجلبه الحجاج معهم، فابقوا معنا.

0: لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد، وهناك مصباح الهدى للسار.
1: بعض ما يجلبه الحجاج معهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحبابنا الكرام، هنيئا لمن اتقى ربه والتزم بشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن حج واعتمر وزار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن تمسك بنهج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام واهتدى بهديه. أحبابنا، قد علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته كثيرا من الأمور التي تنفعهم في دينهم ودنياهم، وحضهم على العمل بها، ومن ذلك أشياء يجلبها الحجاج عادة معهم كالسواك وماء زمزم وتمر المدينة والسبحة وغير ذلك من تلك الديار العظيمة، من مكة أم القرى، ومن طيبة التي طابت برسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، سنبدأ بالتحدث عن السواك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وقال أيضا: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة من غير سواك. والسواك شرعا معناه استعمال عود أو نحوه في الفم لتنظيف الأسنان، وأفضل ما يستعمل لذلك هو خشب الأراك، فيسن الاستياك عند القيام إلى الصلاة وكذلك للوضوء، فيستاك بعد غسل الكفين، كما يسن الاستياك للتيمم ولقراءة القرآن ولصفرة الأسنان وللطواف وعند القيام من النوم. ويسن أن يستاك المسلم باليد اليمنى، وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا، وينوي بالاستياك السنة. ومن فوائد السواك أنه يطهر الفم ويرضي الرب ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويبيض الأسنان ويساعد على إخراج الحروف من مخارجها ويذكر بالشهادة عند الموت، ومن منا لا يتمنى أن ينطق بالشهادة عند الموت، فحافظوا على هذه السنة العظيمة.

نعم أحبابنا الكرام، وأما ماء زمزم فيستحب شربه، ومن كانت له حاجة فليشرب ماء زمزم على نية قضاء حاجته، لما في هذا الماء من الخصوصية، وليقل إذا شاء: اللهم إنه بلغني أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه سائلا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ويسأل غير ذلك مما يريد. وأما التمر فإن لبعض أصنافه خصوصية ليست في غيره من الأصناف، ومن ذلك عجوة المدينة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، أي أكل صباحا. ومن جملة ما يحمله الحاج عند عودته من حجه السبحة، ولا بأس باستعمالها لذكر الله، فإنها تذكر حاملها بتسبيح الله عز وجل وتمجيده، فإن بعض نساء الرسول عليه الصلاة والسلام وضعت أمامها 4000 من نوى التمر لتسبح بها، فرآها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليها. فمن هنا فهم العلماء أن التسبيح بالسبحة جائز ليس حراما، ولكن الذكر بعد الأنامل وعقدها أفضل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، أي أن الله تعالى يجعل فيها النطق يوم القيامة، فتشهد على أصحابها بما كانوا يفعلونه في الدنيا من ذكر الله مع العد على الأنامل. وقد حصل في الدنيا ما يشهد لهذا، وهو أن أبا مسلم الخولاني، وهو من التابعين الزاهدين، مرة كان يسبح بالسبحة ثم نام، فصارت السبحة تدور في يده وهو نائم وتقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات. ومعنى دائم الثبات أي الذي وجوده لا نهاية له. ثم استيقظ فنادى زوجته: يا أم مسلم، تعالي انظري إلى أعجب الأعاجيب. فلما جاءت ورأت السبحة تدور وتذكر سكتت السبحة. فهذا أحبابنا الكرام حصل في الدنيا، وهو شاهد لما يحصل يوم القيامة من نطق الأنامل لأصحابها.

ومن السنن العظيمة التي حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها الإثمد، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، رواه البيهقي والترمذي من حديث ابن عباس. وينبغي أن يكون الاكتحال وترا، أي 3 مرات في كل عين. أحبابنا الكرام، إن علم الدين هو حياة الإسلام، فوجب الاهتمام به تعلما وتعليما، تعلما من الثقات من أهل المعرفة وليس بمجرد المطالعة في الكتب. فكم وكم من الناس ممن لم يتلقوا العلم من أفواه العلماء ضلوا وأضلوا، لأنهم ظنوا أن الكتب تهدي لإدراك العلوم من غير شيخ، ومن هذه الكتب ما يحوي ضلالات بأنواعها، كبعض الكتب التي توزع على حجاج بيت الله الحرام، تلك الكتيبات الصغيرة الملونة المزخرفة التي ملئت بالعقائد الفاسدة من عقائد المشبهة المجسمة ونفات التوسل. فاحذروا أحبابنا من هذه الكتب ولا تقرأوا فيها، وحذروا منها من جلبها، وشجعوه على الالتزام بأهل الثقة والمعرفة من أهل العلم، نسأل الله تعالى السلامة. كما ونذكركم أحبابنا الكرام بالطلب من الحجاج القادمين بأن يستغفروا لكم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. والحاج يسري سره إلى شهر ربيع الأول. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحج والعمرة كل عام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فضل الحجر الأسود. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي. وعن عمرو بن العاص قال: أشهد بالله ثلاثا، ووضع إصبعيه على أذنيه وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا الحديث بيان أن عمر رضي الله عنه نبه على مخالفة الجاهلية فيما كانت عليه من تعظيم الأحجار، وأخبر أنه إنما فعل ذلك للسنة لا لعادة الجاهليين. وفيه بيان متابعة السنن وإن لم يوقف لها على علل، أي أسباب، على أنه قد ذكرت علل أخرى لتقبيل الحجر.

من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء الميزاب. ذكر أبو الوليد الأزرقي في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حاذى ميزاب الكعبة وهو في الطواف يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. فقيل له: ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وقال عطاء بن أبي رباح: من قام تحت ميزاب الكعبة فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.

0: مستمعينا الكرام، فاصل ونواصل.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
4: Sponsoring 2MFM. يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
5: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: A2MFM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.

مستمعينا الكرام، انتم عم تستمعوا للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. بهدي هالإنشودي لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا.

أحبابنا الكرام، نجدد التحية الصباحية لكل مستمعينا الأحبة. صباحكم خير وبركة ومحبة إن شاء الله تعالى، صباح مليان بالأمل والطمأنينة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أيامكم كلها أفراح وراحة بال إن شاء الله. أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا هلأ، نورتونا عبر الأثير، ووجودكم معنا بيسعدنا دايما. وكل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركة من عيد الأضحى وأيام التشريق. تقبل الله منا ومنكم الطاعات.

بعدكن معنا على السماع. منذكر الجميع بالأوراد الصباحية وخصوصا اللي هلأ وعي، ما تنسوا الأوراد الصباحية وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب. أحبابنا الساعة باستديوهاتنا 11:22 دقيقة لحظات، ومنبدأ معكن بفقرة لحظة وفاة.

أحبابنا الكرام، أذان الظهر اليوم بيدخل الساعة 11:56 دقيقة، فقبل هيك بدنا نستمع لتلاوة عطرة من القرآن الكريم قبل ما يحين موعد أذان الظهر.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، قليل من الناس في هذه الأيام من يعمل بالإحسان تجاه الآخرين، ونادرا ما تجد إنسانا يقوم بالمساعدة ومد يد العون إلى الغير. وقد حصلت حادثة في زماننا هذا تحكي قصة امرأة مرض زوجها مرضا شديدا حتى ألزمه الفراش، وكانت زوجته تقوم بخدمته دون تذمر أو تأفف ولا ملل، وكانت تواسيه وتشد على يديه وتقوي عزيمته صابرة ابتغاء مرضات الله. واستمر المرض لسنوات طويلة وهي تقوم بخدمة أولادها وبيتها وزوجها، وقد أشار عليها أحد أبنائها من شدة تعبها وكبر سنها بوضعه في دار كبار السن، حيث هناك من يخدمه ويراعي صحته تحت مراقبة طبية شاملة لكافة الاختصاصات. فرفضت الأم وقالت له: أنا أخدمه ابتغاء مرضات الله، وما عند الله خير وأبقى. وكان الزوج يتعرض لنوبات من المرض، فيقوم أولاده بنقله إلى المستشفى، وتبقى بقربه زوجته ولا تتركه حتى يعود إلى البيت معافى. وكان إذا أصابه أرق جلست بقربه وقصت له حكايات الصالحين وكيف كانوا يصبرون على البلاء. ومرت الأيام وتوالت السنون وهي ثابتة على موقفها في خدمة زوجها غير متذمرة حتى وافته المنية.

0: وتغفلوا.
1: كانت أصعب اللحظات عليها عندما حملوه من المنزل إلى المسجد ومن ثم إلى المقبرة. تلك كانت لحظات الوداع الأخيرة التي عندها ذرفت عيناها الدموع. وفي زيارة تعزية قالت لها إحدى الزائرات: لقد مضى عليك زمن طويل في خدمته والآن ارتحتي. فردت عليها: ليته كان هنا لأخدمه. نعم أحبابنا الكرام، هذه لحظة وفاء نادرة من نساء في هذا العصر قل مثيلهن. تربينا منذ الصغر على الصلاح والتقوى والصبر والإحسان، فكنا زوجات ذوات أخلاق رفيعة وتربية حسنة ومدرسة في تنشئة الأجيال.

مستمعينا الكرام، بتمنى هيدي الفقرة، فقرة لحظة وفاة اليوم، تكون نيلت أعجابكم. اللي حكينا فيها عن المرأة الوفية اللي خدمت زوجها ووقفت جنبه حتى آخر لحظات من حياته، قد نيلت أعجابكم وتركت أثر طيب بقلوبكم.

0: نعم أحبابنا الكرام، هي قصص بتذكرنا بمعاني الوفاء والمحبة الحقيقية، وبقديش الإنسان الطيب بيترك بصمة جميلة بحياة اللي حواليه.
1: تعبان يا رسول الله، تعبان وقلبي وطن للهم.
0: بشكركم مستمعينا الكرام لمتابعتكم الدائمة ومحبتكم، لأنه هي الدافع الأكبر إلنا حتى نكمل ونقدم كل ما هو مفيد وهادف.

0: وهيك أحبابنا وصلنا لنهاية برنامج نغم الصباح لليوم. بشكركم من القلب على طيب المتابعة وعلى الرسائل اللي كنتوا عم تبعتولنا إياها وعلى المحبة اللي غمرتونا فيها. نلتقي فيكم بإذن الله تعالى يوم الأربعاء بمواضيع وفقرات جديدة، على أمل نكون دايما عند حسن ظنكم.
1: نفسي شي لوحة قال شي كلمة.
0: بتمنى لكم أوقات هادئة وأيام مباركة مليئة خير وفرح وراحة بال إن شاء الله. كنت معكم أنا جهاد، وإلى اللقاء، وبستودعكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
6: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team,

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

So Al-Jalil means the one who is attributed with greatness of power and glory of status. Al-Karim هو المنزه عن الدناءة سبحانه وتعالى. Al-Karim means the one who is clear of abjectness. Al-Raqib هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه. فهذا الاسم يرجع معناه إلى صفة العلم لله سبحانه. الرقيب, this means the one from whom nothing is absent. That is, Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing. He has the knowledge over everything. المجيب, وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه. المجيب means the one who answers the one in need if he asks him, and rescues the yearner if he calls upon him. Al-wasi' معناه العالم. Al-wasi' هو العالم. Al-wasi' means similar to what al-alim means, which means that Allah subhanahu wa ta'ala is attributed with knowledge. Al-hakim, al-muhkimu li khalqi al-ashya' subhanahu. Al-hakim means the one who is correct in his doings. Al-wadud, الذي يود عباده المؤمنين ويوده عباده المؤمنون. الودود means that Allah سبحانه وتعالى is the one who eternally willed to be very merciful to the believers. ومحبة الله عباده معناه إرادته رحمتهم. المجيد معناه الجليل الرفيع القدر العالي القدر. المحسن الجزيل البر الكثير العطاء الكثير الإحسان. إذن المجيد means the one with the highest status, the one with the perfect status, power, generosity, and is very giving. الباعث هو الذي يبعث عباده بعد الموت للجزاء. الباعث, this name of Allah سبحانه وتعالى, means the one who resurrects his slaves after death for reward or punishment. الشهيد وهو الذي لا يغيب عنه شيء. الشهيد means the one from whom nothing is hidden, nothing is absent. So it means that Allah subhanahu wa ta'ala has the knowledge over everything. الحق معناه الموجود حقا. الحق means the one whose existence is confirmed. الوكيل هو الكافي ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء من غير حاجة إلى إعانة معين. So الوكيل means that Allah سبحانه وتعالى, he has the power to do whatever he wills without him needing help from anyone or anything. القوي وهو القادر التام القدرة لا يستولي.

عليه عجز في حالة من الأحوال. القوي means the one with complete power. Allah subhanahu wa ta'ala is not subject to any weakness. المتين وهو الشديد القوة الذي لا تنقطع قوته ولا يمسه في أفعاله لغوب تعب سبحانه. المتين means the one with extreme power, which is uninterrupted. That is, Allah subhanahu wa ta'ala is not subject to toil or fatigue or weakness. الولي ومعناه الناصر. الولي means the supporter. الحميد وهو المحمود يعني الذي يستحق الحمد سبحانه وتعالى. الحميد means the one who deserves to be praised سبحانه. المحصي وهو الذي أحصى كل شيء بعلمه. المحصي means that Allah سبحانه وتعالى is all knowledgeable. He knows the count of everything. المبدئ وهو الذي أبدأ الإنسان. خلق الإنسان اخترعه. المبدئ means the one who created the human beings. المعيد معناه الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات وبعد الممات إلى الحياة. إذن يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات وبعد الممات إلى الحياة. المعيد means the one who takes life away from the creatures after giving it to them and brings them back to life after their death. المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة الحية. النطفة الميتة المني ليس ذا روح، فيخلق الله سبحانه وتعالى منه الإنسان ذا روح، فيحيي النطفة الميتة فيخرج منها النسمة النفس الحية. So al-muhyi means the one who creates a living being, that is a being with a soul, from soulless mani, sperm. This is the meaning of al-muhyi. وَيُحْيِي الْأَجْسَامَ الْبَالِيَةَ بِإِعَادَةِ الْأَرْوَاحِ إِلَيْهَا عِنْدَ الْبَعْثِ. And he brings back to life the dead and decayed bodies when he resurrects them for the day of judgment. وَيُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْمَعْرِفَةِ. And it also means the one who gives life to a person's heart by enlightening it with the light of knowledge and the light of iman, the correct belief in Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بِإِنْزَالِ الْغَيْثِ وَإِنْبَاتِ النَّبَاتِ سُبْحَانَهُ. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who makes a piece of land or the land that has no plants in it. He gives livelihood to this piece of land by the rain coming down on this piece of land and plants developing and growing. المميت
وهو الذي يميت الأحياء ويوهي بالموت قوة الأقوياء. يذهب بالموت قوة الأقوياء. المميت, it means the one who renders the living dead and renders those who were strong in this life weak by death. He makes them die. They are no longer strong. No. He takes away their life from them, subhanah. Al-hayy, أي الذي لم يزل موجودا وبالحياة موصوفا. Al-hayy means the one who is eternally attributed with life that is not like, that does not resemble our life in any way, as we mentioned in the previous lessons. Al-Qayyum, معناه الدائم الذي لا يزول كما تقدم. Al-Qayyum means the one who is everlasting. His existence does not come to an end, as we also mentioned previously. Al-Wajid, هو الغني الذي لا يفتقر الذي لا يحتاج إلى شيء من خلقه أبدا. الغني means الواجد means الغني, that is the one who is not in need of any of his creation. الماجد معناه المجيد. This name Al-Majid carries the meaning of Al-Majid. Al-Wahid هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك سبحانه كما ذكرنا فيما مضى. Al-Wahid means the one without a partner in his dominion and in his godhood, as we mentioned previously also. الصمد وهو السيد الذي يصمد إليه في الأمور ويقصد في الحوائج. الصمد, this means the master who is relied upon in matters and is resorted to in one's needs. القادر الذي له القدرة التامة الشاملة. القادر means the one attributed with absolute power over everything. المقتدر هو التام القدرة. المقتدر معناه التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء. المقتدر means the one with absolute power, the one who is not incapable of anything. طيب إلى هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إن شاء الله we will stop here. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباده المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين اتخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين، الحج عبادة مباركة تفو إليها أفئدة المؤمنين بالرغم مما فيها من جهد وتعب للجسد وبذل للمال، وبالرغم مما يحصل فيها من مشقات، ترى أفئدة المؤمنين تهوي إلى تلك المواطن المباركة ملبية مكبرة محرمة.
0: تطوف بالبيت العتيق وتذرف الدمع الرقيق ما بين القبة الخضراء إلى وادي العقيق
1: إلى جبل أحد الذي أحب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وأحبه،
0: إلى الكعبة الغراء وغاري ثور وحراء،
1: إلى زمزم الدواء بعد الداء،
0: إلى عرفات ومنى، إلى بوارق المنى،
1: إلى مروة والصفا، إلى معاقل المروءة والوفا،
0: إلى كل المشاهد والمناسك وسط تلك الأفواج والأمواج الهادرة التي لبت من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: أحبابنا المستمعين، في رحلتنا لهذا اليوم رح ندخل عدة أبواب. الباب الأول الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الحاج. الباب الثاني ما يحرم على المحرم بالحج أو العمرة. الباب الثالث مواضع استجابة الدعاء. أما الباب الرابع فتكمله لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، وهسه وصلنا وياكم للباب الأول. والباب الأول الصفات اللي يستحب أن يتحلى بها الحاج.
1: أحبابنا الكرام، من الصفات التي ينبغي للحاج التحلي بها الصبر على أذى الناس
0: والإحسان إليهم،
1: وكذلك حسن العشرة
0: وبذل المعروف إلى الناس بشتى الوسائل
1: وكف الأذى عن الغير، وهذا من حسن الخلق.
0: ووجوه الإحسان كثيرة، ومنها كلمة طيبة
1: وإنفاق مال
0: وتعليم جاهل
1: وإرشاد ضال
0: وأمر بمعروف ونهي عن منكر بالحكمة والموعظة الحسنة
1: وبالتي هي أحسن.
0: والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس، والمؤمن اللي خالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.
1: وسئل سعيد بن جبير: أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم وكف لسانه.
0: وكان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان، ويعني أن يخدمهم ويؤذن فيهم للصلاة.
1: ومن كمال أداء فريضة الحج كثرة ذكر الله تعالى فيه، فقد أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحاج أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرى. روي مرسلا من وجوه متعددة، وبمزيد في حالة الإحرام بالتلبية والتكبير.
0: ومن سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج.
1: والعج هو رفع الصوت بالتكبير والتلبية، أما الثج فهو إراقة دماء الهدي والنسك.

0: أعزائنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني، واللي هو ما يحرم على المحرم بالحاج أو العمرة.
1: يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط بخياطه كالسروال والقميص،
0: ويحرم على المحرمة ستر وجهها ولبس القفاز،
1: ويحرم عليهما المحرم والمحرمة بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن أو دهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو غير مطيب،
0: ويحرم عليهم أيضا قص الظفر وإزالة شعر من الرأس وغيره.
1: ويجوز للرجل لبس النعل اللي ما يغطي كل أصابع الرجل، وكذلك يمكن أن يلبس الحذاء إذا كانت بعض الأصابع مكشوفة وشيء من العقب مكشوف، يعني شعب الرجل، ولو كان ذلك من الجلد المخيط. فإن المحرم ليس كل مخيط بل ما يحيط بالخياطة كالحذاء المغطى من كل الجوانب والجوراب.
0: ويجوز أيضا وضع النظارات والخاتم أو الساعة والحزام اللي يشد به الوسط ولو كان فيه خياطة.
1: ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالصابون الغير مطيب.
0: ويحرم على المحرم الاصطياد، أي التعرض لصيد مأكول بري وحشي سواء كان طير أو غيره. ويحرم صيد الحرمين، حرمي مكة والمدينة، وقطع نباتهما على محرم وحلال.
1: ويحرم عليهما أيضا المحرم والمحرمة الجماع ومقدماته، وكذلك يحرم عقد النكاح ولا يصح.
0: فمن فعل شيء من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية، إلا عقد النكاح فلا فدية فيه لأنه لا يصح.

0: من المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثالث، والباب الثالث عن مواضع استجابة الدعاء.
1: يستحب إذا وقع بصر الحاج على البيت الحرام أن يرفع إيديه، فالرجاء إنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهمها سؤال المغفرة. وينبغي أن يتجنب في وقوفه موضعا يتأذى به المارون أو غيرهم.
0: وإذا دخل المسجد الحرام يقول: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: وإذا خرج من المسجد يقول: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.
0: وقال الشافعي: وأحب ما يقال في الطواف: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: من المستمعين وهسه وصلنا للباب الرابع، والباب الرابع عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحبابنا الكرام، راح نكمل وياكم سردنا لصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى حيث خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس في عرفة يوم 9 من ذي الحجة في السنة 10 للهجرة. وبعد أن أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته أذن بلال ثم أقام فصلى، أي رسول الله، الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله ويقول بيده اليمنى: السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس، حتى أتى المزدلفة، فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى حين تبين له الصبح، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه فاستقبل القبلة فحمد الله وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل حتى أتى محسرا فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرج إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخدف، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده 63 وأمر عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه، ثم ركب، ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر، ثم أدى صلى الله عليه وسلم بقية مناسك الحج، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: أحبابنا المستمعين، ولهنا ينتهي مشوارنا وياكم. أحبابنا الكرام، ليكن الحج منعطفا نحو الخير، سراجا وهاجا لظلمة القبر ولظلمة القيامة، حيث المتقون نورهم يسعى بين أيديهم، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رحلة العمر
0: برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.

عليه وسلم: نحب مكة المكرمة، نحب المدينة المنورة، نحب يوم ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نحبه ونحب ما يقول، نحب ما يفعل، نحبه أكثر مما نحب أي محبوب بين خلق الله، وحبه طمأنينة السرائر وفرح الأكابر. أفديه بنفسي ومالي وأهلي، حياتي، كل حياتي حب محمد صلى الله عليه وسلم.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.

0: مستمعينا الكرام، معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية الشيخ الأزهري أحمد باه، ممثل عن الجمعية الأفريقية الأسترالية. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ أحمد.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: بارك الله فيك. وعليكم السلام. لو نبدأ معك فضيلة الشيخ بفائدة دينية عن الصبر.
1: الحمد لله الذي أمد أولياءه بقوة الصبر على الضراء ونعمة الشكر على النعماء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى أصحابه الطيبين الأصفياء وعلى آله البررة الأتقياء. أما بعد، فقد جاء في الحديث الشريف: والصبر ضياء، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. وجاء في الدعاء الذي علمه الرسول الأكرم للأمة: اللهم اقسم لنا من خشيتك

جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وقد روى مسلم أن رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما

0: اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة. ومعنى حبيبتيه أي عينيه، أي إذا ابتلى الله العبد بأن أخذ منه نعمة البصر فصار أعمى فصبر على هذا البلاء، فالله يعوده جنة النعيم. إن الصبر هو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والصبر ضياء، والصبر هو قهر النفس وحبسها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه.
1: بارك الله فيك شيخ أحمد على هذه الفائدة الدينية التي حدثتنا فيها عن الصبر، فلو تحدثنا أو تنقل لنا بعض الأحاديث النبوية التي وردت عن فائدة الصبر.
0: واعلم أن سيد الصابرين وسيد الشاكرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. فاصبر على ما ابتلاك الله به محتسبا ولا تضيع الأجر والثواب بترك الصبر، واحظ بحب الله تعالى واسعد به، ولا يلعب بك شيطان بوساوسه المخزية وألاعبه الهدامة التي بعدها الندامة. ثم إن البلاء إذا نزل بالمؤمن والمؤمنة فصبرا كفرت عنهما الخطايا والآثام، لما ورد في الحديث الشريف: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه الترمذي. واعلم أن كظم الغيظ يحتاج إلى صبر، فبكظم الغيظ يحصل المؤمن على نعيم عظيم في الجنة، ويحظى بالحور العين اللواتي خلقهن الله من الزعفران. والحور العين استقبلن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في الجنة فرحا به واحتراما له وحبا له، فقلنا للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام، فتوبى لمن كن له. فقد ورد في الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ أحمد با، حدثتنا عن بعض الأحاديث النبوية عن الصبر، أما الآن فنريد منك أن تذكر لنا الوصية التي أوصى بها سيدنا عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري.
0: أوصى سيدنا عمر بن الخطاب رسالة إلى سيدنا أبي موسى الأشعري قائلا له: عليك بالصبر، واعلم أن الصبر صبران، أحدهما أفضل من الآخر. الصبر في المصيبات حسن، وأفضل منه الصبر عما حرم الله تعالى. وكان حبيب بن أبي حبيب إذا قرأ هذه الآية: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، بكى وقال: وأعجباه، أعطى وأثنى، أي أن الله هو الذي أعطى الصبر وأثنى عليه.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونتابع معك أيضا في موضوع الصبر، فلو تحدثنا عن قصة الولي سهل التستري.
0: هذا العارف بالله الولي الكبير سهل التستري رحمه الله كان له جار كافر، وكان يوجه العذى من بيته إلى دار شيخ سهل التستري، وشيخ يأخذ الكذر ويتره. سنون مضت على هذه الحال وهو صابر، حتى حضرت الشيخ الوفاة وذهب جاره ليحضر وفاته، فقال له الشيخ سهل: حول الأذى والكذر عن داري، قد لا يتحملك الورثة. فقال: أنت تعاملني كل هذه المدة وأنت صابر علي؟ قال: نعم. فقال جاره: أبسط يدك لأسلم. فقال له شيخ: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتشهد شهادة الحق، ثم مات شيخ. فانظر يا أخي إلى ثمرة الصبر، وإلى فضل الصبر، وإلى عظمة الصبر. فبصبره سبب للرجل الدخول في الإسلام، وكما قيل: من صبر ظفر، من صبر ظفر. ومن الظفر العظيم أن يدخل إنسان في الإسلام على يدك. ولا تغفل عن قول القائل: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد.
1: ما شاء الله، قصة جميلة عن الولي سهل التستري. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، والآن نريد منك أن تعرف لنا الصبر وأن تحدثنا عن أقسامه.
0: الصبر معناه حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله، أو لذيذ تفارقه، وهو أنواع. صبر على أداء ما فرض الله، وصبر على اجتناب ما حرم الله، والصبر على البلاء. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب نبي فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والرسول قال لها اتق الله لأنه سمع منها ما يكره، وقوله إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي الصبر الذي يحمد عليه صاحبه.

0: من أهل دنيا ثم احتسبه جزاء إلا الجنة، رواه البخاري. ومعنى صفيه حبيبه، ومعنى احتسبه بأن يرجو ثوابه ويدخره عند الله، وذلك ينبئ عن الصبر والتسليم. والصبر ليس حالة جبن أو يأس أو ذل، بل الصبر حبس النفس عن وقوع في سخط الله تعالى، وتحمل الأمور بحزم وتدبر. والصبر أنواع، فمنه الصبر على طاعة الله، فيصبر المسلم على الطاعة لأنه يعلم أن الله خلقه لعبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يصبر على العبادة صبر المحب لها الراغب فيها، الذي يرجو بصبره ثواب الله، شاكرا لله نعمته وفضله عليه، صابر على صومه وحجه، صابر على بره بأبويه، ولا سيما عند كبرهما وضعف قوتهما، فهو يصبر على برهما صبر الكرام، ولا يسأم منهما ويرى فضلهما ومعروفهما، صابر محتسب على ما قد يناله من أذية من الخلق، فهو يصبر صبر الكرام. فصبر على الطاعات عنوان الاستقامة والثبات على الحق.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حدثتنا عن النوع الأول من أنواع الصبر، فلو تحدثنا عن النوع الثاني من أنواع الصبر.
0: والنوع الثاني من الصبر صبر المسلم عن معاصي الله، يصبر عن الأمور التي حرمها الله عليه، يكف نفسه عنها ويلزمها الصبر وتحمل، يصبر فيغض بصره فيمتنع عن الحرام وكل المغريات التي تدعوه إلى المخالفة، فهو يصبر عنها.
1: نعم.
0: فيلزم الحلال وإن قل، ويبتعد عن الحرام وإن كثر. المؤمن صابر في كونه يؤدي الأمانة، صابر في أمانته، صابر في حسن تعامله مع الناس بالخلق الحسن. فالصبر عون للعبد على كل خير، صبر يعينه على الاستقامة على الطاعة، وصبر يعينه على الكف عن المعاصي، وصبر يعينه على تحمل الأقدار ورضا بها والطمأنينة. والنوع الثالث الصبر على البلاء النازل بالإنسان، سواء بجسده أو تلف ماله أو موت عزيز عليه، فلا بد من الصبر على قضاء الله وقدره. يؤمن حق الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها وشاءها وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يؤمن بقضاء الله وقدره

0: الصابرون المحتسبون يتلقون المصائب بالصبر والتحمل والتسليم والرضا، والصبر عمل أهل الإيمان، فيصبرون ويحتسبون ولا يظهر منهم ضجر ولا تسخط على قضاء الله وقدره. فصبر المسلم على المصائب إنما هو من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان الصادق بأن الله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر، وأن هذا التقدير تقدير الحكيم العليم، حكيم عليم، حكيم عليم فيما يقضي ويقدر، فلا اعتراض ولا ملامة، ولكن صبر واحتساب ورضا عن الله.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الأخير المطروح حول موضوع الصبر، ما هو العلاج الناجع عند نزول المصيبة؟

إن دقيقة أو جليلة، ومصير العبد إلى الله مولاه الحق. لا بد أن يخلف في الدنيا يوما ما وراء ظهره، ويدخل قبره ولكن بالحسنات والسيئات. فمن صبر واحتسب إيمانا ورضا بقضاء الله يجد الثواب الجزيل والخير العميم في ذلك اليوم. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول:

0: في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت: ولما توفي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله؟ فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي يحيى سهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة إلى الصبر بالاتكال على الله وعدم اليأس، وأن نرجو دفع البلاء بالطاعة والصلاة والعبادة وحبس الألسن عن الاعتراض على الله تعالى. فلله الأمر في الأولى والآخرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد الذي تنفرج به الكرب وتحل به العقد وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين الصادقين الخاشعين المخلصين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الصابرين الخاشعين المخلصين.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ أحمد باه على تلبيتك لدعوتنا من برنامج مجالس الخير، حيث كنت ضيفا على هذا البرنامج اليوم وحدثتنا فيه عن الصبر وعن فوائده العظيمة. رزقنا الله وإياك الصبر.
0: آمين
1: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: التويم اف ام سبونسر.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A Twim FM sponsor.
3: Salama College is now accepting applications for enrolments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام. فضل المدينة المنورة.

0: الحمد لله الذي رحم الأمة بإرسال أفضل الخلق محمد، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر المؤكد. وبعد، هذه الحلقة الثانية من برنامج فضل المدينة المنورة. وبعد أن حدثناكم عن شيء من فضائلها، نكمل في سرد فضائلها الكثيرة. فمن فضائلها أن الإيمان يعرز إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليعرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. ومن فضائلها أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب، وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسرت بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وهذا قد حصل. فتغلب هذه المدينة على غيرها من المدن قد تم، بأن انطلق منها الهداة المصلحون والفاتحون، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل. وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على كون الانتصار لها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في الصدر الأول ومع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، رواه مسلم. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأوى والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها، يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها. وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها، قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، رواه مسلم. ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري ومسلم. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكر جملة مما في الصحيحين أو أحدهما، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.
1: فضل المدينة المنورة.

فضل المدينة المنورة فرصة للاستزادة من فيض أسرار مدينة رسول الله عليه السلام.

0: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الحاكم في مستدركه بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها. هذا الحديث الصحيح يخبرنا بأن من رأى عورة، أي لمسلم، فسترها، أي لم يبثها بين الناس بل أخفاها، فله أجر شبيه بأجر من أحيا موءودة، أي أنقذ بنتا مولودة دفنت وهي حية، كما كان جاهلية العرب يفعلون، من قبرها، أي أنقذها، أخرجها من قبرها. هذا الإنسان الذي رأى على مسلم عورة فسترها ولم يبثها وينشرها، فله أجر شبيه بأجر الذي أحيا الموءودة، أي الطفلة التي دفنت طمت بالتراب وهي حية فأنقذها قبل أن تموت. هذا له أجر عظيم، وهذا الأمر كان في جاهلية العرب، أي قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدة، كان هذا الشيء معروفا عند العرب، لكن عمر بن الخطاب ما فعل هذا. هذا كذب مفترا عليه أنه كان قبل أن يسلم وأد بنتا له، إنما بعض الناس فعلوا، حتى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم رجل معروف بالكرم والحلم، لكن حدثت له حادثة ففعل هذا، ثم بعد أن أسلم عمل حسنات كثيرة حتى تنغمر تلك المعصية، التي فعلها قبل أن يسلم من وأد بنات له. هذا الرجل سبب إقدامه على دفن بنات له ثمانية بنات ولدن له دفنهن حيات، سببه أنه كانت أغارت قبيلة عليهم، قبيلة من العرب أغارت على قبيلة هذا الشخص الصحابي الجليل، لأنه بعدما أسلم صار على حالة ومرتبة عالية، سببه أن هذه القبيلة أغارت على قبيلته فسبت له بنتا، هذه القبيلة أخذت بنتا له أسيرة، ثم حصل صلح بين القبيلتين، فهذه البنت كان واحد من تلك القبيلة التي أسرتها مال إليها، تعلق بها وهي تعلقت به، هي أعجبها وهو أعجبته، فخيرت، قيل لها: ترجعين إلى أبيك أم تبقين هنا مع هذا الرجل؟ قالت: أنا أختار هذا الرجل. اختارت على أبيها هذا الرجل، مع أن أباها وجيه في قومه وكريم وسخي وحليم معروف بالذكر الحسن عند الناس. هنا غضب، قال: كيف تفضل علي هذا الشخص؟ فحلف أنه إن جاءته بنات بعد هذا يدفنهن وهن حيات، فدفن بعد ذلك ثمان بنات وهن حيات، كلما ولدت له واحدة يدفنها إلى أن أكمل عدد ثمان. ثم بعد أن أسلم ندم على ما فعل ندامة شديدة، فقال لرسول الله: يا رسول الله، ماذا أفعل؟ أنا وأدت ثمان بنات في الجاهلية، أي قبل أن أسلم دفنت ثمان بنات، فماذا أفعل؟ قال له: أعتق رقابا، أي أناسا مملوكين، حررهم. قال: أنا صاحب إبل، معناه عندي إبل كثير، أما الرقيق ما عندي. عندي إبل كثير، فتصدق بنحو 100 إبل كي يغطي ما سبق له من وأد بناته الثمان. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم تقبيح هذا الأمر، تقبيح وأد البنات. قال تبارك وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا فعل شنيع من أشنع الجرائم. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الذي يرى عورة لمسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه أن يطلع عليه الناس، إن رآها فسترها بأجر هذا الإنسان الذي رأى موءودة فأنقذها قبل أن تموت، قبل أن تختنق بالتراب بهذا الطم، أنقذها، وفي ذلك أجر عظيم. وكذلك هذا فيه أجر عظيم الذي يرى عورة على مسلم فيسترها. ثم هناك قصة تشبه هذه حصلت في خلافة عمر. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، إني كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية ثم أخرجتها قبل أن تموت. هذه القصة فيها دليل على مشروعية الستر على مسلم. قال: كنت وأدت بنتا لي في الجاهلية قبل أن أسلم، دفنتها ثم أخرجتها قبل أن تموت، أخذته الشفقة فأخرجها قبل أن تموت. قال: ثم أدركنا الإسلام فأسلمت ونحن أسلمنا، ثم ارتكبت حدا من حدود الله، معناه زنت قبل أن تتزوج، وهي شابة زنت فأخذت شفرة لتذبح نفسها، أي من عظم ما وقعت فيه من الفضيحة أخذت شفرة لتنتحر، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، عروق العنق من الجانبين يقال لها أوداج، فداويناها، القدر الذي هي قطعته عالجناه بالدواء، ثم تابت توبة حسنة، ثم خطبت إلينا من قوم، فأخبرت ببعض ما جرى لها، أخبرتهم ببعض ما جرى لها على زعمه لئلا يغشهم، قال لهم: بنتي هذه كان سبق لها كذا وكذا حتى يقدموا على إتمام خطبتها أو يفسخوا أو يتركوها، على زعمه أنه ينصح الذي يخطبها، لأن بنته سبق لها كذا مما هو عار وعيب. فقال عمر: أنت تبث ما ستره الله تعالى، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار، معناه لئن عدت بعد هذا إلى إفشاء هذه العورة التي سبقت لابنتك، إن تحدثت بها بعد هذا لأجعلنك نكالا، أي عبرة للناس، بعقوبة أنزلها بك يتحدث بها أهل الأمصار، أي أهل المدن. فلان ابن فلان فعل كذا فأجري عليه من العقوبة كذا، أجرى عليه أمير المؤمنين كذا. هذه الحادثة يؤخذ منها حكمان شرعيان: يؤخذ منها أن الإنسان بعد أن يتوب لا يجوز ذكره بالعار والعيب الذي سبق له. المسلم إذا سبق له عار، مهما كان ذلك العار ومهما كانت تلك العورة، لا يجوز أن تفشى بعد أن يتوب ذلك المسلم أو المسلمة. حتى في مثل هذه الحالة، مثلا بعد أن تاب ذلك الشخص المسلم أراد إنسان مصاهرته، لا يجوز أن نكشف ذلك العيب الذي سبق. ويؤخذ من هذه القصة أن هذه البنت لو لم تكن تابت كان حقا على أبيها إذا خطبت إليه أن يتكلم فيها، مع أنه أبوها، وإن سكت هو وغيره ممن علم بالحادثة يكونون غاشين، الأب يكون غاشا ومن علم بذلك ممن سواه من أهلها أو من غير أهلها يكونون غاشين. فلو كان الأمر كذلك ما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوبخه هذا فيما يتعلق بالأمر الذي لا يتعدى إلى الغير. أما الإنسان الذي يغش الناس في تجارته أو تدريسه لعلم الدين أو لعلم الدنيا أو غير ذلك من سائر فنون المعاملات، الذي يغش في ذلك واجب كشفه ولا يجوز ستره، لا يجوز الستر عليه بل يجب كشفه. الذي يغش في المعاملات كالذي يبيع البضائع التي فيها عيب من غير أن يبين عيبها، هذا فرض على من علم بحال هذا التاجر أن يحذر الناس منه. كذلك إذا وجد إنسان يعمل عند شخص وهو خائن، هذا العامل خائن، الشخص الذي يعرف منه الخيانة يجب عليه أن يحذر صاحب العمل، يقول له فلان كذا، هذا فرض، هذا لا يطلب ستره، هذا كشفه مطلوب، لأن النصيحة تقتضي ذلك، تقتضي كشفه. كذلك إذا إنسان أراد أن يصادق إنسانا، فالمسلم الذي يعلم من هذا الإنسان الذي يريد أن يصادقه ضررا وغشا وخيانة، يجب عليه أن يكشفه ويحذر منه، يقول له لا تصادق فلانا، فإنه لا يصلح للمصادقة. وإن كان لا يكتفي بهذا القدر إلا أن يكشف له ما هو السبب الذي يجعله غير صالح للمصادقة، يبين له، يقول له فعل كذا فعل كذا، ثم بعد ذلك إن ظل على مصادقته فوباله عليه. أما ذلك الشخص برأ نفسه. أما من خشي أن يضره ذلك الشخص يجوز له أن يسكت. أما إن كان لا يخشى أن يضره فسكت من أجل خاطره، من أجل أن لا ينزعج خاطره، هنا يكون عاصيا لربه. وهذا يطلق عليه اسم الغيبة، لكنها من الغيبة الجائزة الواجبة. لذلك الغيبة في بعض المواضع تجوز، والغيبة هي ذكرك أخاك بما فيه بما يكره في خلفه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لشخص خطب فأساء الخطبة، قال له بئس الخطيب أنت، وذلك لأنه قال كلمات خالف فيها الشرع. هو ما سب الرسول ولا انتقصه، بل على زعمه كان يعظم الرسول تعظيما بالغا، وهذا الشخص كان يظن نفسه يعظم الرسول تعظيما بالغا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى بعثه لبيان الحق والباطل، ما سكت له، قال له بئس الخطيب أنت. فلذلك يجب التحذير من هؤلاء الذين يحرفون دين الله. وهذا الحديث رواه ابن حبان والبيهقي وغيرهما. والقول الذي قاله ذلك الرجل فأغضب الرسول، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. الرسول انتقده لقوله ومن يعصهما، ما قال ومن يعص الله ورسوله، بل قال ومن يعصهما، جمع في لفظ واحد. الرسول لا يرضى بأن يذكر الله ويذكره في لفظ واحد على هذا الوجه، وإن كان مراد الشخص تعظيم الرسول، لكنه فعل فعلا لا يوافق شرع الله، لأنه قال ومن يعصهما فقد غوى. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: الله said in سورة النجم آية 27 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Which means, those who do not believe in the hereafter are those who name the angels with feminine names, that is, believe that they are females.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, The Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره

عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

السلام عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
6: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: قولا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عيونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه: روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فهم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
1: التوام فهم سبونسر.
2: فضل يا جار، شرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
1: A 2 FM sponsor.

0: The proof for the permissibility of men and women visiting the graves is taken from the hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Visit the graves as they remind you of the hereafter," related by Al-Bayhaqi.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: القرآن الكريم. إخوة الإيمان، نستمع الآن لتلاوة عطرة لسورة ياسين يتلوها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.

وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا

وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

0: يَعْمَلُونَ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، كنا مع تلاوة عطرة لسورة ياسين تلاها علينا القارئ الحاج محمد معروف قرانوح.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for Isha Adhan.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله الذي جعل البيت الحرام قبلة عباده المؤمنين ومهو أفئدة العابدين والصالحين اتخشاه أرواحهم وتعمره أجسادهم من حجاج طائفين وركع ساجدين. والصلاة والسلام على خير من لبى وصلى وحج واعتمر سيدنا محمد خير الخلائق والبشر.
1: أحبابنا المستمعين الكرام، ما أجمله من مشهد حين يلتقي ملايين المسلمين يطوفون حول البيت العتيق يطلبون عفو الله وثوابه ويرجون رحمته ورضوانه. يجذبهم الحجر الأسود جذبة ويتطلعون إلى مقام إبراهيم شوقا، لا تمل من ذكر الله ألسنتهم وتهتف بعبارة لبيك اللهم لبيك قلوبهم.
0: نعم أحبابنا المستمعين، ففي الحج تنال النفوس التواقة للتوبة مطلبها، وتجد الأرواح المشتاقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيتها، وتجتمع الأجساد مشكلة مظهر من مظاهر الإتقان والالتقاء على طاعة الله. ربنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة.
1: وبرحلتنا لهذه الحلقة أحبابنا راح ندخل عدة أبواب. الباب الأول عن فضل يوم عرفة، الباب الثاني عن عمل الأضحية، الباب الثالث عن طيبة موطن الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما الباب الرابع فيكون عن ما بعد الحج.

0: أحبابنا المستمعين، وهسه رح ندخل وياكم الباب الأول، هو عن فضل يوم عرفة.
1: يوم عرفة أفضل أيام العام، وما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أتحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فهو يوم إكمال الدين، يدل عليه ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال:

0: قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة.
1: وهذا اليوم هو يوم عيد لأهل الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فقد قال ابن عباس في الآية المار ذكرها: نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة. وروي عن سيدنا عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد.
0: ومن فضائله أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: كما ورد عن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: وفي مسند أحمد عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن يوم عرفة: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.

0: بالحرم بالحرم. أحبابنا المستمعين، وهسه وصلنا وياكم للباب الثاني الذي هو عن عمل الأضحية.
1: أحبابنا الكرام، إن عمل الأضحية عبادة عظيمة، وقد دلت نصوص القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها وسنيتها والتأكيد على فعلها لمن استطاع. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فصلي لربك وانحر.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأضحية بقوله وعملها وأقر عليها.
1: وروي إن زيد بن أرقم سأل: ما هي الأضحية؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة.
0: والأضحية أحبابنا المستمعين عبادة لله وطاعة له وتقربا إليه، وأحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا محمد من بعده، فحافظوا عليها. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 يضحي كل عام، وكان صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الأضحية ويرفع من شأنها.
1: ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يوم النحر دعا بكبشين أقرنين أملحين،

0: عليها، أو يقول اللحم كثير ولا حاجة لأضاحي، أو يقول اصرفوا قيمتها في مواضع أخرى، وإلى ذلك من الأقوال.
1: هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعمل أمة الإسلام، فلا يستخف بشأنها ولا يقلل من قدرها، ولا يظن أن إنفاقها لقيمتها قائم مقام هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة.
0: وللأضحية أحبابنا المستمعين الكرام وقت محدد في الشرع، وهو من بعد صلاة عيد يوم النحر إلى غروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، فوقت الذبح 4 أيام، لا يجزئ التأخير عن ذلك ولا التقديم.
1: والنبي محمد صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء.
0: فالسنة دلت على أنه لا يصح ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة يوم النحر، فيصلون ثم ينحرون، قال تعالى: فصل لربك وانحر.

0: من المستمعين، وهسه رح ندخل للباب الثالث. والباب الثالث طيبة، موطن الحبيب.
1: مستمعين الكرام، بعد إكمال مراسم الحج تحط الرحال إلى المدينة المنورة التي هي أفضل بلاد الله بعد مكة المكرمة.
0: نعم، إنها المدينة التي لا يدخلها الأعور الدجال، بل يكون على مداخلها ملائكة يمنعونه من دخولها. إنها المدينة المباركة، وفيها روضة من رياض الجنة بين قبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها المدينة التي ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهفو إليها قلوب الموحدين وترحل إليها قوافل المؤمنين شوقا إلى حبيب رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، يستحب للزائر إذا توجه إلى زيارته صلى الله عليه وسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه في طريقه، وأن يسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبلها منه، وأن يستحضر في قلبه حينئذ شرف المدينة، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا تعظيمه صلى الله عليه وسلم، ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه.
0: وإذا وصل إلى باب مسجده صلى الله عليه وسلم،

0: يقصد الروضة الكريمة إن أمكنه، ويصلي تحية المسجد، ثم يأتي القبر الكريم ويستقبل جدار القبر، ويقف غاضاً الطرف في مقام الهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضراً في قلبه جلالة موقفه.
1: ثم يسلم بصوت متوسط ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك الطيبين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة: يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنوبي، اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنوبي.
0: ثم يتقدم عن يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويقول: السلام عليك يا أبا بكر، صفي رسول الله وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويدعو لنفسه بما أهمه وما أحبه، ولوالديه، ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وأخوانه وسائر المسلمين.
1: ثم إذا أراد السفر من المدينة يأتي القبر الشريف ويعيد ما ذكرناه في ابتداء الزيارة، ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلا، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين. ولمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء خمسة، فهي المدينة وطابة وطيبة والدار ويثرب.

0: طلبنا المستمعين الكرام، وهسه وصلنا وياكم للباب الرابع، والباب الرابع هو ما بعد الحج.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
1: فالحج المبرور أي المقبول هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق، وهو يتطلب إخلاصا لله تعالى، لذ كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول محذرا ومعلما: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
0: ويتطلب أن يكون المال حلالا طيبا، وأن يتجنب فيه الحاج الكبائر، وأن يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم.
1: ومن بركة الحج المقبول أن يرجع الحاج خيرا مما كان عليه، يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، فلا ينبغي لمن كان هذا حاله أن يرجع إلى المعاصي، فما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة. فسلوا الله الثبات إلى الممات، وتعوذوا من الحور بعد الكور.
0: وكان عام الدعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة.
1: وإذا ما عاد الحجاج إلى ديارهم فيستحسن لمستقبلهم طلب الاستغفار من الحاج، لما رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وذلك كأن يقول الشخص للحاج القادم: استغفر لي، فيقول الحاج مثلا: غفر الله لك.
0: أحبابنا المستمعين، وبعد عودة الحجاج يقدمون لنا الهدايا، وما يقدمه لك الحاج ماء زمزم، فإن قدموا لكم فاشربوا على نية قضاء حاجة لكم لما في هذا الماء من الخصوصية، وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء.
1: ومن ضمن الهدايا التي يجلبها الحجاج أيضا أحبابنا المستمعين التمر، ولا سيما عجوة المدينة، فإن قدموا لكم فاقبلوا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
0: وإن قدموا لكم طيبا فاقبلوه وتطيبوا سيما من المسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطيب الطيب المسك.
1: وكذلك السواك، واستعملوا السواك ففوائده كثيرة، منها أنه يطهر الفم ويروي الرب ويشد اللثة ويضاعف الأجر ويبيض الأسنان ويذكر بالشهادة عند الموت ويساعد في إخراج الحروف، فقد قال صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب.
0: ولا ننسى السبحة، فالسبحة تذكر حاملها بتسبيح الله عز وجل وتمجيده.
1: لهنا ينتهي مشوارنا وياكم أحبابنا المستمعين، فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وظل على توبته حتى توافيه المنية.
0: أحبابنا المستمعين، نسأل الله العظيم أن يجعلنا من حجاج البيت العتيق، ومن زوار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين الراشدين الذين لا تفارقهم مخافة الله. ونتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا وسعيا مشكور، والحمد لله العظيم أولا وآخرا. نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر،
2: رحلة العمر،
0: رحلة العمر، برنامج منوع يجول بنا في رحاب الحج والعمرة.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: سيدنا هود عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، بعد أن نجى الله تبارك وتعالى نبيه نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة وأغرق الذين كذبوه بالطوفان العظيم، كثرت ذرية أولاد نوح عليه السلام الثلاثة، واستمر الناس على دين الإسلام والعقيدة الصحيحة من عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. لكن بعد أن طال الزمن عاد الفساد والجهل وانتشر في الأرض، ورجع بعض الناس إلى الإشراك بالله عز وجل وعبادة الأصنام والأوثان. بعث الله تعالى إلى قوم عاد نبيه هودا عليه السلام، وهو نبي عربي كسيدنا صالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ويعود نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام.

دعوة هود. أحبابنا الكرام، أعطى الله تبارك وتعالى قبيلته نعما كثيرة وافرة وخيرات وزرعا كثير، وأنشأوا البساتين وأشادوا القصور الشامخة، لكنهم كانوا غير شاكرين لله تعالى على نعمه، فاتخذوا آلهة من دون الله جل وعز. وكانت مدينتهم إرم ذات العماد في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد. وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا، يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. أحبابنا، وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله عز وجل والعياذ بالله، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتواً على الله تعالى وكفراً به. فقال لأمرائه: إني متخذاً في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100,000 رجل وأمرهم أن يبنوا المدينة في أراضي اليمن.

ومكنهم شداد من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير. نعم أحبابنا، اختار الوكلاء أرضاً طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأ العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفاً من فوقها غرف تشبهاً بما سمع عن وصف الجنة، جاعلاً جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة.

ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض، ثم أجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعاً من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجاراً من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل للمدينة سورة وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة، وطلاه بالذهب وزينه بما ندر من الحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة من ذهب منقوش بأنواع الدرر، ومكث في بنائها 500 عام.

مستمعينا، أرسل الله جل وعز إلى شداد وقومه سيدنا هوداً عليه السلام، وكان من قومه وأشرافهم، فدعاه إلى الإسلام، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به سيدنا هود، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك.

أحبابنا، وبعد انتهاء المدينة عزم شداد على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه ووزرائه وأمرائه. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون، حتى لم يبقى منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة الجديدة، وحجبت عن أعين الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن سيدنا صالح عليه السلام والناقة، والحمد لله رب العالمين.

0: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.
1: دويم افن سبونسر.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من اي نوعية؟
2: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي اخضر.
4: شاي احمد، نص كيلو او اكياس.
5: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
1: اتويم افن سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

الحمد لله العلي العظيم، الملك الحق القوي المتين، ذي الجلال والإكرام الرحمن الرحيم، الذي قضى فأسقم الصحيح وعافى السقيم، وقدر فأعان الضعيف وأوهى القويم. قسم عباده قسمين طائعا وأثيم، وجعل مآلهم إلى دارين، دار النعيم ودار الجحيم. فمنهم من عصمه من الخطايا، ومنهم من قضى له أن يبقى على الذنوب ويقيم، ومنهم من يتردد بين الأمرين والأعمال بالخواتيم. أحمده تعالى بأن أنعم علينا بالفضل الوافر العميم، وهدانا بمنه إلى الصراط المستقيم، وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم. فهو مستحق الحمد ومستوجب التعظيم، أحمده وكيف لا يحمد، وأشهد أنه لم يلد ولم يولد، وأن محمدا عبده الأمجد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحبابنا الكرام، الحديث 48. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل يا أحبابنا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو جارية بن قدامة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. لكن ليس هو الوحيد الذي قال مثل ذلك أو كلم الرسول في مثل ذلك، إنما أكثر من واحد من الصحابة طلبوا مثل ذلك، وأخبرهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم بما يشبه ما أخبر به جارية. على أن هذا الحديث رواه أبو هريرة، وفيه أن رجلا كما قلنا هو جارية بن قدامة قال: يا رسول الله أوصني. أوصني معناه دلني على ما ينفعني في ديني ودنياي، وفي بعض الروايات دلني على ما يبعدني من غضب الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: لا تغضب، أي إياك أن تغضب فيما يتعلق بأمر الدنيا، فيما يتعلق بحظ النفس، فيما يتعلق بما يدعو إليه الهوى. لا تغضب، يعني في مثل هذه الأمور لا تغضب. ولم يرد صلى الله عليه وسلم لا تغضب إذا انتهكت محارم الله، بل الغضب إذا انتهكت محارم الله محمود عند ذلك، مطلوب يا أحبابنا أن يغضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله. روى البخاري في الأدب المفرد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا متحزقين ولم يكونوا متماوتين، ولكن إن أريد أحدهم على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه تدور كأنه مجنون. يعني ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسالى متماوتين، ما عندهم اهتمام بما ينفعهم بما ينفع الناس، ما كانوا كذلك، ولا كانوا منقبضين، عندهم انقباض من غيرهم، لا يبشون في وجوه غيرهم، ولا يقابلونه مقابلة حسنة، ولا يكلمونه بطريقة حسنة. لا، الصحابة ما كانوا هكذا يا أحبابنا، ولكن أيضا ما كانوا غير مهتمين بأمر دينهم، ما كانوا فيما يتعلق بحقوق الله مقصرين،
بل إذا أريد الواحد منهم على شيء من أمر دينه، يعني إذا طلب من واحد منهم أن يعمل معصية، إذا أريد من واحد منهم أن يخالف أمر الله، رأيت حماليق عينيه، يعني مؤخر عينيه، تدور كأنه مجنون. شو يعني هذا يا أحبابنا؟ يعني من شدة الغضب، غضب غضبا شديدا لله تعالى، معناه هذا الغضب في محله ويكون ممدوحا. ولكن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الرجل لا تغضب، أي فيما يتعلق بحظ النفس، إذا كان الغضب متعلقا بحظ النفس أو لميل النفس. أحيانا يا أحبابنا الإنسان يعلم أنه إذا أظهر غضبه الأمر يسوء، يعني بيكون في شيء سيء، إذا أظهر غضبه زاد سوء الحال، ومع ذلك بعضهم يظهر غضبه. طيب هذا إظهار لغضبه شو سببه؟ سبب الميل، سبب هوى النفس، نفسه تميل إلى ذلك فيطاوعها، وإلا هو يعلم إذا أظهر غضبه يسوء الأمر، فإذا ليس داعي الشرع يدعوه إلى إظهار الغضب، إنما الذي يدعوه يا أحبابنا إلى إظهار الغضب حظ النفس، فيطيع حظ نفسه. في مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. أحيانا يا أحبابنا الإنسان يتضايق من إنسان آخر، وهو يعلم أنه لو أظهر غضبه لا يصل إلى مراده، مثلا ولده يفعل شيئا يزعجه، وهذا الوالد يعلم أنه إذا أظهر غضبه الغضب لا يصلح الولد، بل قد يبعد الولد أكثر عن طريق الصلاح، ومع ذلك بعض الآباء يظهر غضبه. هنا يكون إظهار الغضب لأي شيء، يكون لهوى النفس، هو قصر أن يضبط نفسه. أما إذا كان الغضب فيه نصرة للدين ونصرة لشرع الله وإعلاء لكلمة الله، الغضب هنا مطلوب، الغضب هنا ليس مطلوب أن يخفى ولا أن يستر، بل أن يظهر. هذا الحديث يا أحبابنا كما هو معروف وجهه نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يخاطب به إنسانا بعينه في هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه علم أو رأى أن هذا الإنسان يخشى عليه أن يجره الغضب إلى، يعني إذا ساق معه يخشى عليه أن يجره إلى ما هو أسوأ، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام موصيا لهذا الرجل لا تغضب، وكذلك أوصى غيره بمثل هذه الوصية. فمن عرف يا أحبابنا من نفسه أنه إذا غضب ساقه غضبه إلى أن يعصي الله تعالى، إلى أن يفعل ما لا تحمد عاقبته، إلى أن يقع فيما لا ينبغي، فليمنع نفسه من الغضب وليمسك نفسه عن الغضب، حتى لا يجره هذا إلى ما لا تحمد عقباه، حتى لا يكون ذلك سبب في هلاكه. كم من قتل يا أحبابنا بغير حق حصل بسبب الغضب، كم من ظهار، يظاهر الرجل زوجته يقول لها أنت علي كظهر أمي، معناه لا أجامعك، كم من ظهار حصل من إنسان أنه ظاهر زوجته بسبب الغضب، والظهار يا أحبابنا حرام لا يجوز. كم من إنسان ضرب غيره بغير حق بسبب الغضب، كم من إنسان شتم غيره، كم من إنسان أخذ مال غيره بسبب الغضب، بل كم من إنسان وقع في أشد الذنوب بسبب الغضب وهو الكفر. كثير من الناس بسبب الغضب يسبون الله، يسبون الرسول، ولا يرجعون عن هذا الكفر إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وقد يموتون على هذه الحال السيئة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. فلا ينبغي يا أحبابنا أن يجعل الإنسان غضبه حاكما عليه. كان في الماضي في قوم عاد رجل اسمه حمار الجوف، هذول عاد من قبيلة عربية كانت من يعني آلاف السنين، هذا اسمه حمار بن مالك، كان له سلطة يا أحبابنا وجاه على وادي، ثم يوما خرج أولاده ليصطادوا، فجاءتهم صاعقة من السماء فماتوا كلهم. هذا أبوهم كان مسلما على الإسلام حمار بن مالك، لكنه ما صبر، غضب غضبا شديدا وكفر كفرا شنيعا،
قال أنا أعبدك وتقتل أولادي؟ يقول عن الله قال لا أعبدك بعد اليوم، كفر والعياذ بالله. ثم صار كل ما مر به إنسان في ناحيته يقول له قبل أن تأخذ شيء من هذا الوادي أكفر بالله وإلا قتلتك، يهدده بالقتل إذا لم يكفر بالله. هكذا صار يفعل، غضبه أهلكه. انظروا إلى أين جر هذا الغضب، جره هذا الغضب إلى هلاكه. سبب كفره الغضب الذي لم يكتمه. لو كان هو قال هؤلاء أولادي الله أعطاني إياهم وهو الذي أخذهم فلله ما أعطى ولله ما أخذ، فصبر وكتم غضبه، كان جزاؤه الجنة. لكنه ما صبر، أظهر غضبه فأهلكه. فلذلك صارت العرب إذا سمعت إنسانا يكفر كثيرا يقولون أكفر من حمار جوف، يضرب به المثل والعياذ بالله تعالى. انظروا إلى غضبه أين أوصله. واليوم بنسمع يا أحبابنا فلان طلق زوجته، فلان قتل ابنه، فلان قتل أبوه، شو سبب هذا يا أحبابنا؟ كثيرا ما يكون سبب ذلك الغضب، ما بيصبر، ما بيكتم هذا الغضب الذي يحصل له. الغضب شو هو يا أحبابنا؟ غليان الدم في القلب، إما يكون طلبا لدفع شيء يؤذي الإنسان، هذا أمر جعله الله في الإنسان، يعني أنت بيهجم عليك شيء فيغضبك يزعجك فبتغضب فحتى تدفعه عنك. في بعض الأحيان يكون الشخص بمثل هذه الحالة غضبه يعينه، لولا الغضب لكان الإنسان مستسلما أمام ما يأتيه من المؤذيات. إحنا ما بنتكلم عن هذا. ما الذي يحملك أن تدفع عن نفسك الأذى؟ هو هذا الشيء الذي تحسه في قلبك، لكن في هذه الحالة يا أحبابنا هذا ينفعك لدفع الشيء المؤذي عنك. وأيضا هذا الغليان يحصل عند إرادة الانتقام، هذا أصل الغضب، غليان الدم في القلب إما لدفع مؤذٍ أو انتقاما. هنا السؤال، انتقاما لأجل ما حل بك. هنا ينبغي للإنسان أن يجتنب أن يجره هذا الغضب إلى ما لا يرضي الله تعالى. هكذا كان حال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لم ينتقم لنفسه قط، ولا مرة انتقم لنفسه، ولا ضرب عبدا، العبد يا أحبابنا ضعيف مملوك، ولا امرأة، بل ولا طفلا قط، بل ولا بهيمة عليه صلوات ربي وسلامه، ولا ضرب بيده شيئا أي مما يدعو الغضب إلى ضربه إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى. هكذا وصفه صحابته عليهم رضوان الله تعالى. وكم كان قادرا صلى الله عليه وسلم على أن يغضب وعلى أن ينفذ غضبه ولم يفعل. مرات مرات مواقف مواقف مرت به صلى الله عليه وسلم، مواقف حلمه عليه الصلاة والسلام مع الإيذاء ومع الغلظة ومع جفاء المعاملة وسوء الأدب، هاي كثيرة جدا. كيف كانوا يعاملونه بسوء الأدب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما لا يستفزه الغضب. روى الإمام مسلم عن أنس قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه، جبذه يعني زي ما بنحكي بالعامية شده بردائه جبذة شديدة. يقول أنس فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. انظروا يا أحبابنا، هذا سيد الخلق حبيب رب العالمين يفعل به هذا الرجل بهذه الطريقة هذا الفعل حتى أثر في جسده. ثم قال له هذا الرجل يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك ثم أمر له بعطاء، يعني ما قابله بالطريقة التي فعل مع الرسول ما فعل، بل أحسن إليه النبي صلى الله عليه وسلم. مع سوء تصرف هذا الرجل الرسول أحسن إليه. لما كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه يوم غزوة أحد حتى شق ذلك على أصحابه، قالوا له يا رسول الله لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا رحمة لهم.
فدعا لهم ولم يدعوا عليهم وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يقول القاضي عياض في الشفاء، يقول: انظر ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت عنهم حتى عفى عنهم، بل ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا لهم فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أظهر سبب الشفقة والرحمة بقوله لقومي، ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: فإنهم لا يعلمون. ولذلك قيل: حلمه مثل سنة الشمس، وهل لسنة الشمس يرى من جاحدي؟ لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة ثقيف يا أحبابنا ليدعوهم إلى الإسلام وليطلب الحماية مما ناله من أذى قريش، كان ماشيا على قدميه في مرارة وفي معاناة، واجتمع مع هذه المشقة والمعاناة سوء مقابلة وسفاهة وإيذاء قبيلة ثقيف، ولما أمكنه الله سبحانه وتعالى منهم وظهر وعلى عليهم، ماذا حصل يا أحبابنا؟ ظهر حلم النبي وظهر عفوه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يعلمنا كيف أن الإنسان يكتم غضبه. لذلك عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، هذا المسمى بقرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله

عليهم أخشبي مكة. فماذا كان جواب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى حلمه، انظروا إلى حسن خلقه، انظروا إلى صبره، وبلغ الغاية في الصبر صلى الله عليه وسلم. قال: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فلذلك قيل: لا تضربن به في حلمه مثلا، فما له في البرايا يعرف المثل صلى الله عليه وسلم. كان أحلم الناس، يتجاوز عن المسيء، يشرق ويضيء قلبه بالإسلام. حدث مع أبي سفيان أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مع ما آذاه، تعرفون كم وكم آذاه أبو سفيان، فلما رآه النبي قال له فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فماذا قال أبو سفيان؟ بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. وجاء يا أحبابنا زيد بن سعنة قبل إسلامه، هذا زيد بن سعنة قبل أن يسلم جاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا عليه، كان أقرض النبي دين. قبل أن يحل الدين جاء إلى الرسول فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع ثيابه، يريد أن يستفز الرسول، هو يريد أن يستفزه عمدا، وأغلظ له، قال له: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني تماطلون في دفع الدين، وهو الدين بعد ما حل أجله. فانتهره عمر وشدد له في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم من حلمه وصبره يبتسم، فقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر: أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر، تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي. انظروا إلى هذا الحبيب المصطفى، انظروا إلى هذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يتكلم مع هذا الذي يؤذيه في الكلام، ويتكلم بكلمة شنيعة حتى يستفز النبي صلى الله عليه وسلم، والأجل الذي اتفق عليه بعد ما حل. فقال النبي لعمر رضي الله عنه: أمر أن يذهب ويعطيه دينه وأن يزيده 20 صاعا لما روعه. فلما سمع ذلك وذهب زيد مع عمر ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزده الجهل عليه إلا حلما، كان سبب في أن ينطق بالشهادتين، وجعل أكثر ماله للمسلمين، تصدق بأكثر ماله بهاي الحادثة. هو كان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد، إلا 2، يعني أنا ما رأيتهم، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه. قال: فهذا أحتاج إلى أن أجربه حتى أعرف هذا الأمر فيه. فجربه فوجده كما قرأ في الكتب القديمة: رحابة الصدر فيه غير خافية، من أجلها عظمت فيهم مكانته صلى الله عليه وسلم، تضافرت الأخبار على اتصافه عليه الصلاة والسلام بالحلم، وحسبنا ما بلغنا من صبره وحلمه على الشدائد الصعبة والإيذاء من قريش، إلى أن أظفره الله عليهم وحكمه فيهم وهم لا يشكون في استئصالهم والانتقام منهم. فما زاد صلى الله عليه وسلم على أن حلم وعفى عنهم وقال لهم: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ، قالوا: نقول أخ كريم وابن أخ كريم، عم حلمه صلى الله عليه وسلم عليهم ورحمهم. فقال: أقول كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك يا أحبابنا، نبينا يعلمنا الصبر ويعلمنا الحلم، ولأهمية الحلم في حياة المسلم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وجعل جزاءه عظيما. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة.

وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، يعني أمسك به من الخلف. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: فقلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى فينتقم لله بها. وقد قال القائل: ماذا أقول إذا وصفت محمدا؟ عجز البيان وحلمه لا يفقد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 80 رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل التنعيم، يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم فأخذوا. قال عفان: فعفى عنهم، ونزلت هذه الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. فما أعظمه صلى الله عليه وسلم من نبي، وما أحلمه، فمن يملك مثل هذا الحلم من البشر؟ فالكف يا أحبابنا عن الغضب مما فيه مخالفة للشرع من صفات الأنبياء، ومن صفاتهم أنهم حلماء برر أتقياء، يقدمون أمر الشرع على حظ النفس وعلى شفاء غليلها، ليس لضعف ولا لجبن، ولكن لحسن خلق وموافقة للشرع. فقد قال تعالى في وصف إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال عن ابنه إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما أحوجنا إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في حلمه وعفوه، بل في أخلاقه كلها، وفي ذلك سعادة الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد والمكرم لمن أطاعه بالجنة والعز الرغيد والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي النهج الرشيد والفضل المديد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الحشر الأكيد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه أيضا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه أيضا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا هو رسول الله المعظم، هذا هو نبي الله المكرم الذي قال ربه فيه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو حبيب الله الذي قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لواء الحمد بيدي، ما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة، فإذا طرقت بابها قال خازنها: من؟ فأقول: محمد. فيقول: والله بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. نور على نور، شرعك ودربك يا بدر البدور، أيها المضيء كوجه الرياض، كبدر التمام، كلآلئ الندى، كقطر الغمام، بل أنت أجمل، بل أنت أجمل من قوافي الشعر وانسياب النثر، فأنت رسول الله، وأنت حبيب الله، وأنت المصطفى، وكفى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا تحت لواء سيدنا محمد يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. اللهم اجمعنا بحبيبك المرتضى في الفردوس الأعلى، وثبتنا على منهاجه، واجعلنا سببا في نصرة هذا الدين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 28 من سورة العنكبوت إلى الآية 17 من سورة السجدة. بسم الله.

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.

وخادم جدهم هو جبرائيل من الشمس والأسمار والكوكب الدهر بطلعتكم يا

0: إخوة الإيمان والإسلام، يعتبر كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي من أشهر ما ألف في أحاديث الزهد والرقائق وفضائل الأعمال، لذا فقد اعتنى به العلماء الأفاضل والطلبة المجدون، وشرح هذا الكتاب الشروح الوافية. ومن هؤلاء الطيبين ابن علان الشافعي وابن حجر في فتح الباري وغيرهما.
1: ومرادنا من لقائنا الخير هذا أن نشجع على الاتعاظ بمن سبق للاعتبار، وأن نقوي على ملازمة الادكار وهو الذكر بعد النسيان، وأن نحث على التنبه بعد الغفلة والتأهب والاستعداد لدار القرار في الآخرة، للابتعاد عما يكون سببا لسخط الله تعالى من المخالفات والعصيان، والسخط من الله تعالى إنزال العقوبة.

0: يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يشرح الكواشي قول الله تعالى فيقول: أومأ تعالى إلى أنه لم يخلق الخلق ولم يرسل رسله عبثا، وإنما خلقهم لأمر عظيم هو توحيده وطاعته، مع غناه عن ذلك تفضيلا لهم وتشريفا. وأصل العبادة الخضوع والتذلل، وفي الآية تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور.
1: ولقد أحسن القائل في بيان سرعة فناء الدنيا: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. الفطناء جمع فطن، من له عقل ونظر في العواقب. قد طلقوا الدنيا كناية عن الزهد فيها وترك الاشتغال بشأنها، والفتنة هي الامتحان والاختبار، وتستعمل في إدخال الإنسان النار أو فيما يحصل عنه العذاب. وفي الاختبار جعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يعتري الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا.

0: علموا أنها ليست لحي وطنا، نظروا في الدنيا بعين البصيرة فعرفوا سرعة زوالها وتحولها وانتقالها، فلما علموا بجلاء البصيرة أنها ليست لحي وطنا، أي ليست دارا يتوطن فيها على الأبد، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فإذا كان حال الدنيا ما وصفناه من الزوال وسرعة التحرك والانتقال، وحالنا وما خلقنا له ما ذكر في أول الكلام، أي من القيام بمشقات العبادة، فحق على المؤمن أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار، ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار، ويهتم لما نبه عليه.
1: فكان هذا البرنامج الذي أسميناه قطوف الرياحين من رياض الصالحين للعون على التزود ليوم القيامة بالحث على فعل الصالحات واجتناب المحرمات، مشتملاً على ما يكون طريقاً وموصلاً لصاحبه إلى تحصيل نعيم الآخرة، ومحصلاً لآدابه الباطنة من نحو الإخلاص والصدق وسائر الأخلاق الحميدة، وآدابه الظاهرة من نحو إقامة الشرائع وترك المحرمات والإتيان بالمندوبات، جامعاً للترغيب في الأعمال الصالحة بذكر ما جاء في فضلها وثوابها، والترهيب من الأعمال المحرمة والأخلاق الرديئة.
2: وسنكون بإذن الله في كل لقاء لنا بكم مع موضوع ديني يهمنا أن نطرحه ونسلط الضوء عليه، لنتذاكر وإياكم بما جاء فيه من فضائل وخيرات. وأول ما سنبدأ به موضوع الإخلاص الذي جعله الحافظ النووي في بداية كتابه، وقد عرفه أهل العلم ومنهم الأستاذ أبو القاسم القشيري بأنه إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعات بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق واكتساب محمدة عند الناس.
3: والنية التي هي قصد الفعل بالقلب واجبة أول كل فعل شرعي واجب، لتوقف صحته عليه ودوام استحضارها إلى آخره سنة محبوبة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال عز من قائل: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه العالم بخفيات الصدور وما اشتملت عليه. قال سبحانه: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا يغيب عنه شيء سبحانه، لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وفي الآيات تنبيه للموفق على الإخلاص وتحذير له من الرياء.
4: الحديث الذي سنبتدئ موضوعنا به مروي عن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. في الحديث أن الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام لا يعتد بها شرعا إلا بالنية الموجدة لها، أي الباعثة إليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، لبيان أن جزاء العامل على عمله بحسب نيته من خير أو شر.
0: قوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أي قصداً ونيةً، فهو كناية عن الإخلاص، فهجرته إلى الله ورسوله ثواباً وخيراً، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أن من كانت هجرته لأجل تحصيل ذلك كان هو نهاية هجرته، لا يحصل له غيره. وقد ذكر أن رجلا خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فهذا هجرته قبيحة إذ ليست من الله في شيء، وذلك حظه ولا نصيب له في الآخرة. وإيراد الموصول إفادة التحقير وذم فاعل ما ذكر، كما يشعر به السياق مع كون مطلوبه مباحا، لأنه أظهر قصد الهجرة.

0: روى هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله، ومن مناقبه أنه عمي صبيا فرأى في نومه سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فتفل في عينيه أو دعا له فأبصر، فمن ذلك الحين لم يقرأ كتابه في كرب إلا فرج.
1: وما زلنا في باب الإخلاص، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. أي أن الله لا يثيبكم عليها ولا يقربكم منه ذلك. فمعنى نظر الله هنا مجازاته، وهذا بعينه يأتي في قول الله تعالى: ولا ينظر إليهم. وإلا فنظره تعالى الذي هو رؤيته للموجودات واطلاعه عليها لا يخص موجودا دون موجود، بل يعم جميع الأشياء، إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
2: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن ينظر إلى قلوبكم، حث على الاعتناء بحال القلب وصفاته، بتحقيق علومه وتصحيح مقاصده، وتطهيره عن كل وصف مذموم، وتحليته بكل نعت محمود. وفيه أن الاعتناء بإصلاح القلب وبصفاته مقدم على عمل الجوارح، لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية. إذن لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن عالم بمن كلفه، مخلص له فيما يعمله، ثم لا يكمل إلا بمراقبته تعالى فيه، المعبر عنه بالإحسان، أي عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

0: 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

قولها، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
1: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.

0: أتويم إف إن سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
3: أتويم FM سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: أتويم FM سبونسر.
4: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
5: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
6: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
7: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وآجرنا من نار الجحيم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الهدى وعلى الحق وعلى ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وثبتنا على الحق وثبتنا على الإيمان، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. وانصر أهلنا في غزة ورفح وفلسطين، وأمدهم بمدد من عندك يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

تكلمنا في شرحنا لأسماء الله الحسنى عن معنى لفظ الجلالة الله، وعن معنى الرحمن والرحيم والملك والقدوس من أسماء الله تعالى. وقلنا إن القدوس في حق الله معناه المنزه عن الشريك والولد والصفات، عن صفات الخلق، عن صفات البشر والجن والملائكة وسائر المخلوقات. قلنا إنه لا يحتاج إلى شيء من خلقه، منزه عن النقائص، هو الملك القدوس، وهذا اسم خاص لله سبحانه وتعالى. وبينا معاني الآيات المتشابهة التي أشكل فهمها على بعض الناس، فصاروا والعياذ بالله يشبهون الخالق بالمخلوق ويصفونه بصفات الخلق، ظنا منهم أن هذه الآيات لها هذا المعنى. فبينا معاني هذه الآيات، وقلنا سنبين أيضا بعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي لها معنى. ومن هذه الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، أو كما قال: كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. هذا حديث صحيح لكن له معنى، هذا الحديث له معنى. الإمام مسلم روى هذا الحديث، والإمام النووي شرح هذا الحديث، وكذا القاضي عياض: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، أي أنه تبارك وتعالى متصرف بحسب قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، لا يعترض عليه ولا يفوته ما أراده. وقالوا إن الإصبع المذكور في الحديث هنا يراد به النعمة، وقال أهل التفسير: ينبغي أن يبين المعنى المراد ولا يحمل ذلك على الظاهر، وهذا كله بحسب قانون التأويل. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن، قال بعضهم معناه بين نعمتين من نعمه، كما تقول العرب: لفلال علي أصبع، أي أثر حسن إذا أنعم عليه نعمة حسنة. ولا يوجد واحد من أهل العلم من قال: نثبت لله الجسمية والأعضاء، حاشا أن يوصف الله بذلك. لكن الله متصرف في هذا الكون، يفعل ما يريد ويفعل في خلقه ما يشاء. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أغير من الله، ومعناه ليس أحد أمنع من المعاصي من الله ولا أشد له كراهية لها منه سبحانه وتعالى. وقد قال القاضي عياض المالكي رحمات الله عليه: الغيرة مشتق من تغير حال الغيران لما رآه من قبيح فعل من غار عليه، وتغير قلبه وهيجان حفيظته بسبب ما حصل مثلا، فأثر ذلك فيه فحصلت عنده الغيرة. أما الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يتقدس عن تغير ذاته وصفاته، وغيرته تبارك وتعالى ما غيره من حال العاصي كان بانتقامه منه وأخذه له، لأن حال الذي يصاب بالغيرة من المخلوقات من البشر مثلا هذا انفعال نفسي، فيطرأ على ذلك أن يتصرف بأمور قد لا تحمد عقباها. لكن هنا المعنى مختلف. كذلك جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني.
قال القاضي عياض: قد ذكر أهل التفسير في هذا الحديث معنى المرض، وأن المراد به مرض العبد المخلوق، وليس المعنى أن الله يمرض ولم تعدني، يعني لم تزرني، ليس المعنى أن الله عز وجل، يعني المعنى واضح أن هنالك تأويل ولا بد من التأويل. الله لا يمرض. قال: يا ابن آدم مرضت، مرضت، والمراد أن العبد هو الذي مرض. فلم تعدني، فلم تعدني، هل أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى، وكما قلنا أراد مرض العبد، ورغب الله عز وجل في عيادة المريض، في زيارة المريض لما لها من أجر وثواب عظيمين. كذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النار: أجارنا الله منها، يقال لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول: قط قط. طيب ما معنى قدمه؟ ليس المعنى أن الله يوصف بأن له رجل أو قدم حقيقية عضو. بعض العلماء من قال قدمه حتى يضع فيها قدمه أو عليها قدمه، قالوا قدمه خلق من خلق الله، من خلقه سبحانه وتعالى، يسمى قدما، فأضافه عز وجل إضافة الملك إلى نفسه. وبعضهم من قال حتى يضع الفوج الذي يقدم للنار، الفوج الذي يقدم للنار، وهذا ما ذكره أهل العلم. فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه، أي ما يقدم لها، ما يقدم لها. وفي رواية: رجله، أي الجماعة التي تقدم للنار، كما أن العرب تقول: رجل غزانا رجل من جراد، رجل من جراد يعني فوج، جماعة. وليس المعنى أن الله عز وجل يوصف بالجسمية والأعضاء، حاشا حاشا يوصف الله بذلك. لذلك الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ قال: أن يضع الله فيها ما قدمه لها من أهل العذاب. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فيه يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الحديث أيضا يا أحبابنا له معنى. قال القاضي عياض رحمات الله عليه: أراد أنه يطوي السماوات والأرض بقدرته. وقال النووي: وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول على القدرة. اسمعوا ماذا قال، متأول على إيه؟ على القدرة. وقال أهل العلم: المراد باليد اليمنى والشمال القدرة، والمراد من الطي التسخير التام والقهر الكامل، وهو كذلك الآن أيضا، فالله على كل شيء قدير، لكن في يوم القيامة يكون أظهر. ونسب طي السماوات إلى اليمين وطي الأراضين إلى الشمال تنبيها لما بينهما من المقبوضين من التفاوت بعد أن نزه ذاته سبحانه وتعالى من نسبة الشمال إليه كما جاء في الحديث وكلتا يديه يمين، لأن الشمال ناقص في القوة عادة، والله منزه عن النقصان وعن سائر صفات المخلوقين، لكن لا يراد من ذلك اليد الحقيقية، لا يراد من ذلك الجسمية، لا يراد من ذلك الجارحة، فالله منزه عن ذلك كله. وكذلك
ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجده. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجده. قال القاضي عياض: المراد هنا أن الله سبحانه وتعالى يرضى بتوبة العبد، يرضى بتوبة العبد أشد مما يرضى الواجد لناقته بالفلا، فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغة في معناه. لكن الله عز وجل لا يطرأ عليه تغير، وهذا فيه تشجيع للعباد أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب اقترفوا، من كل ذنب اقترفوا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجده. لذلك قال الحافظ ابن حجر: ومعناه أرضى بالتوبة وأقبل لها، والفرح المتعارف في نعوت بني آدم غير جائز على الله تعالى، إنما معناه الرضا. فإذا قلنا فرح الله معناه رضي، قالوا أي أهل العلم فرح الله تعالى هو رضاه، كما نقل ذلك الإمام النووي. فهذه الشروحات أو هذه التفاسير مهم جدا أن تعرفونها، لأنه يخشى على الإنسان إذا تكلم، إذا قرأ ولم يذهب لأهل العلم والتفسير وقرأ من تلقاء نفسه، يخشى عليه أن يفسد عقيدته بسبب أنه حمل هذه الآيات على ظاهرها. والله عز وجل هو الذي يوفق من شاء من عباده ويحفظ من شاء من عباده. نسأل الله أن يحفظنا وأن يثبتنا على الإيمان والهدى، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم، ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم، ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله عز وجل أن يرحمني وإياكم، وأن يرحم أهلنا في غزة وفلسطين، وأن ينصرهم على من عاداهم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. كذلك ورد في حديث قدسي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر. والمعنى معنى أنا الدهر أي أنا مالك الدهر ومصرفه، فحذف اختصارا للفظ واتساعا في المعنى. وهذا معنى ما أشار إليه المفسرون من أن فاعل ذلك في الدهر هو الله، والتقدير أنا مقلب الدهر والمتصرف فيه، هذا هو المعنى. فكذلك جاء في لفظ: لا تسب الدهر فإنني أنا الدهر، أنا الدهر أي مالك الدهر، هذا هو المعنى. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين قبلته. فتوجه العبد إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه، هذا هو المعنى. وقال بعض العلماء: أي عظمة الله أو ثوابه، هذا على تقدير مضاف، وليس المعنى أن الله عز وجل يحل في جهة وأنه يكون بين هذا الإنسان وقبلته. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ذكر الإمام النووي والقاضي عياد والسيوطي وغيرهم قالوا: فآوى إلى الله أي لجأ إليه، فآواه الله أي قبله وقربه، وقيل آواه أي إلى جنته، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فاستحيا في هذا الحديث ورد: فاستحيا فاستحيا الله منه، استحيا هذا الإنسان حياء من الله عز وجل، ترك الشيء، فاستحيا الله منه أي رحمه ولم يعاقبه. وقوله فأعرض الله عنه عن الثاني، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه أي لم يرحمه وسخط عليه. هلا الإيواء اللي هو أن تنزل إنسانا عندك، هذا لا يتصور في حق الله عز وجل. كذلك الاستحياء، لأنه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف بسبب أنه خاف ما أن هذا الشيء سوف يجعل فيه هما. فهذا المعنى هنا في الحديث مختلف تماما عن المعنى الذي تستخدم فيه هذه الكلمة بيننا. وأما الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم فيقول: أي ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه. هلا الضحك في اللغة هو الظهور والبروز والإيضاح على وجه مخصوص منه، يقال مثلا: ضحكت الأرض بالنبات إذا ظهر نباتها، أو كما قال القائل: الأرض تضحك من بكاء السماء وسقيها، أي بظهور الزهر من مطر السماء. طيب معنى وصف الله عز وجل بهذا بالضحك هو على معنى إظهار ألطافه ومنه ونعمه، وليس على معنى أن الله يضحك كما بالضحك المعهود منا، ها ها ها. لا، حاشا أن يوصف الله بذلك، حاشا أن يوصف الله بذلك. أحيانا يأتي على معنى الرضا،
كما ورد في حق ذاك الأنصاري الذي أكرم ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون القصة، هذا الرجل الذي عندما جاء ضيف إلى النبي فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقدمه له، وأخبر الصحابة بذلك، فسبق هذا الأنصاري إلى بيته وقال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيأت طعامها، نيمت أولادها، لأن الطعام كان لا يكفي، فنيمت الأولاد وهيأت الطعام وجلب الضيف، ثم أكل الضيف. هو في الأصل ضيف مين؟ ضيف النبي عليه الصلاة والسلام. وباتا طويين من الجوع، نام هالزلمة المسكين وزوجته وأولاده كلهم جياع، لكن عملوا المهمة، أكرموا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. لما التقى معه الرسول عليه السلام قال له: ضحك الله ليلة، أي رضي بما صنعته. ليس على معنى الضحك المعهود، هذا أمر ينبغي أن يفهم وأن يعقل. وكذلك يعني لو رجعنا إلى أهل العلم والثقات المعتبرين لوجدنا أن أهل العلم يذكرون هذا في كتبهم، ويبينون أن هذه الكلمات لها هذه المعاني في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب. فينبغي على الإنسان أولا أن يكون متمكنا بعقيدة أهل السنة حتى لا يعتقد التشبيه في حق الله إذا قرأ هذه الآيات. كذلك جاء في الحديث: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. طيب، إحنا عارفين أنه الملل زهق، أي صفة لا تليق بجلال الله جزما، فالله لا يوصف بها. طيب شو معنى الحديث؟ شو معنى الحديث؟ فإن الله لا يمل حتى تملوا. الملل غير جائز على الخالق العظيم، لا يوصف بذلك أبدا. لذلك القاضي عياض قال: إنما ذلك على معنى المقابلة، أي لا يدع الجزاء حتى تدع العمل. وبعضهم من قال هي بمعنى الواو، حتى هنا بمعنى الواو، حتى تملوا، فيكون قد نفى عنه سبحانه وتعالى الملل، يعني بيطلع المعنى لا يمل وتملون. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله، فلا يصف الله بما لم يصف به نفسه. ويا ما أهلكت، يعني أناس أهلكوا أنفسهم بسبب ذلك. لا نقول، لا نسمي الله عز وجل ناسيا، ماكرا، مستهزئا، مخادعا، مستدرجا، مزيفا. هذا الذي يسمي الله بذلك استخف بالله سبحانه وتعالى. كذلك لا نسمي الله المضل، لأنه جعله اسما لله كالرحمن، فيكون معنى كلامه يجوز أن نقول: يا مضل أعني، لا حول ولا قوة إلا بالله. أو يسمي ولده بذلك عبد المضل، هذا باطل. لا يجوز تسمية الله بغير ما ورد في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة أو الإجماع. الله عز وجل منزه عن النقائص، وهذا كل من معاني القدوس، وهذا ما يعطيه معنى التسبيح بقولنا: سبحان الله العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الله، أي تنزه الله عن كل سوء، تنزه الله عن كل سوء، سبحان الله العظيم. حصلت عجيبة في زمان أبي مسلم الخولاني. تعرفون أن أبا مسلم هو كان من التابعين، كان في عهد النبي عليه السلام، لكن ما التقى به، ما تيسر له أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه مرة كان يسبح بالسبحة، هذا كان وليا من أولياء الله، ثم نام،
فصارت السبحة تدور في يده وهو نائم وتقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات. فلما استيقظ نادى زوجته قال: يا أم مسلم، تعالي وانظري إلى أعجب الأعاجيب. فلما جاءت سكتت السبحة. سبحان الله العظيم، سبحان الله الملك القدوس. قال بعض أهل العلم: من أكثر من قول اسم الله القدوس، الله يفتح له، يفتح عليه ويسلمه من الآفات. يا قدوس، يا الله يا كريم، احفظنا بحفظك وارحمنا برحمتك وانصر أهلنا في غزة يا رب العالمين، وأكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. اللهم يا ربنا جعلنا من الذين يحفظون أسماءك الحسنى ويعلمون معانيها ويعملون بكل أمر أمرته به ويجتنبون كل أمر أمرت باجتنابه. فالموفق من وفقه الله عز وجل لأداء الطاعات واجتناب المحرمات والثبات على الحق، والله الموفق لما يحبه ويرضى. اللهم تقبل منا يا رب العالمين.

أسعد الله صباحكم أينما كنتم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه. وصلنا إلى معنى اسم السلام في حق الله عز وجل. السلام أي الذي سلم من كل عيب. السلام أي الذي سلم من كل عيب، فلا يوصف بالظلم ولا يوصف بصفات المخلوقين. قال ربنا: السلام المؤمن. لا يجوز وصف الله بصفات النقص سبحانه وتعالى، فهو منزه عن النقائص. وقال الإمام البيهقي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وجاء أيضا في الصحيح في معنى السلام: إنه السالم من المعائب، إذ هي غير جائزة على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يوصف بأي صفة من صفات النقصان. ومما يستحيل عقلا على الله نسبة النقائص إليه كالجسمية ولوازمها من تحيز وحركة وسكون ونول وشكل وحجم وغيرها من الأعراض كالجس واللمس والصوت والانفعال والإحساس واللذة والألم والانزعاج والشم والذوق ونحو ذلك، وهي نحو 40 عرضا. وكذلك نسبة الملل إليه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، هذا مستحيل. العجز كذلك مستحيل. البداء والإخلاف في الوعد هذا كله مستحيل على الله. والوعيد كذلك، الإخلاف في الوعيد يستحيل عليه التغير، يستحيل عليه النوم والنعاس وغير ذلك مما لا يليق بجلال الله. فكل ذلك من معاني المخلوقات، من أوصاف المخلوقات. وكما قال أبو جعفر الطحاوي: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. بمعنى من معاني البشر أي بصفة من صفاته. والله عز وجل قال: فلا تضربوا لله الأمثال. فيتضح من ذلك أنه يجب الاعتقاد بوجوب أي ثبوت الصفات 13 لله سبحانه وتعالى، فهي تدل على التعظيم والتنزيه والكمال للائق بالله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى كان ولا يزال منزها أي مقدسا ومطهرا عما لا يليق به. وعلى هذا أهل العلم كلهم وكل ما ورد في القرآن والحديث يكون موافقا لذلك. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب يحب الطيبة، نظيف يحب النظافة. والمعنى أن الله مقدس منزه عن النقائص والعيوب. إن الله طيب أي منزه عن النقائص، مقدس عن العيوب، يحب الطيبة أي طيب الحال والقال، نظيف يحب النظافة أي طاهر من العيوب، يحب النظافة أي الطهارة الظاهرة والباطنة، يحب من عباده أن يكون على الطهارة الظاهرة وكذا الطهارة الباطنة. كذلك الحديث الذي تعرفونه: إن الله جميل يحب الجمال. قال الإمام النووي: اختلفوا في معناه، فقيل إن معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى، وقيل جميل بمعنى مجمل، مثل مجمل يعني مثل، قالوا ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع، أو على معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، على معنى يليق بجلال الله، وليس المراد من ذلك وصفه عز وجل بالشكل والصورة. فالله تبارك وتعالى كل صفاته صفات كمال تليق به. هو جليل عظيم. وقال بعضهم: جميل الأفعال بكم باللطف، أي بلطف الله عز وجل بعباده. يحب الجمال، يحب الإحسان،
يحب أن يكون العبد على حسن الحال، على التقوى، يحب حسن الخلق. والإنسان لا يحاسب على الصورة التي خلقه الله عليها، وإنما يحاسب على نيته، يحاسب على عمله، يحاسب على قوله. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الإنسان يحاسب يوم القيامة على أفعاله، ولا يحاسب على شكله. لكن إن الله جميل سمي بذلك في الحديث لانتفاء النقص عنه، وليس المراد من ذلك جميل الشكل والصورة، حاشا أن يوصف بذلك المولى سبحانه وتعالى. وقالوا يعني من جملة المعاني أن يكون معنى جميل بمعنى مجمل، أي محسن. فنحن ننزه المولى سبحانه وتعالى عن كل نقص لا يليق به، كالجهل والعجز والمكان والحيز واللون والحد وغير ذلك، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة، الذي توفي في أول القرن الرابع الهجري من أهل السلف الصالح، قال في عقيدته المشهورة المقبولة بين المسلمين المعروفة بالعقيدة الطحاوية، قال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. معناه لا يجوز على الله أن يكون محدودا، والمحدود عند العلماء ما له حجم كبيرا كان أو صغيرا، كثيفا كالإنسان والشجر يمسك باليد يعني، أو لطيفا كالنور والظلام والجن والملائكة. فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا، والمحدود يحتاج إلى من حده بذلك الحد، ولا يجوز كل ذلك على الله عز وجل، بل هو الذي قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي أصرح آية في القرآن الكريم في تنزيه الله التنزيه الكلي، ليس كمثله شيء، الله لا يشبه شيئا من خلقه. فإذا من أسماء الله عز وجل السلام، وجعل الله سبحانه وتعالى من أسماء الجنة دار السلام، وتحية أهل الجنة السلام عليكم، كما قال ربنا: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا أي باطلا، ولا تأثيما أي هذيانا، إلا قيلا سلاما سلاما أي قولا ذا سلام، يفشون السلام بينهم، يسلمون سلاما بعد سلام. وقد قال ربنا عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، وهي الجنة، أضافها إلى اسمه تعظيما لها، أو على معنى السلامة، لأن أهلها سالمون من كل مكروه. ومن صفات عباد الرحمن الصالحين التي وردت في سورة الفرقان ما قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كذلك تحية الملائكة لأهل الجنة في الجنة هي السلام عليكم، كما قال ربنا: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وكما قلنا، كان النبي عليه السلام إذا سلم من صلاته قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام، أنت المنزه عن النقائص والعيوب، ومنك السلام، غير الله عز وجل في معرض النقصان والخوف. أما الله عز وجل فهو الذي يكرم عباده، هو الذي يكرم عباده، هو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعها ويبسطها ويقبضها. وقال بعض أهل العلم: وخاصية اسم الله السلام في
فيه يعني إذا داوم عليه الإنسان فيه صرف للمصائب والآلام، حتى إذا قرئ على مريض 121 مرة برئ بإذن الله ما لم يحضر أجله أو خفف عنه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين، وارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء، ومن هذه الأذكار التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم المعوذات الثلاث، وهي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ففي المعوذات الثلاث سر عظيم ليس في غيرها من القرآن الكريم، وذلك لما اشتملت عليه من توحيد الله تعالى ومن جوامع الدعاء التي تعم التعوذ من أكثر المكروهات من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك.
0: ومما يدل على عظيم فضل المعوذات الثلاث أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها صباحا ومساء لما فيها من أسرار ومعان عظيمة. فقد ثبت أن الرسول أمر الصحابي الجليل عبد الله بن خبيب رضي الله عنه بقوله: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات.

0: الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وينفث في يديه، ثم يمسح بيديه جسده الشريف.
1: يا خير من دعا وأصدق من لبى وأخلص من سعى

0: وأصدق من لبى وأخلص من سعى.
1: ما جاء في فضل سورة الإخلاص روى البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم أن رجلا قام من الليل فقرأ قل هو الله أحد السورة يرددها لا يزيد عليها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وذكر البخاري في كتاب الأذان في حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبها، يعني قل هو الله أحد أي سورة الإخلاص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة. وفي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.

وأما سبب نزولها أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي.

0: لا شبيب له ولا شركاء.
1: واشتملت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى اللذين يدلان على الكمال، وهما الأحد والصمد. فأما الأحد قال بعض العلماء هو بمعنى الواحد الذي لا شريك له، وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، والله ليس جسما، والله تعالى منزه عن الجسمية والكيفية، كما ذكر الإمام أبو سليمان الخطابي في أعلام الحديث شرح البخاري، قال: فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلم أن ربنا عز وجل ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته منفية.

وسبحانه مستغن عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه، لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-67.
2: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال، ولحماية نفسك تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: سبونسر.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
0: A 2MFM sponsor.